وطأ وإبقاء قنوات التواصل الدبلوماسي مفتوحة بين واشنطن وطهران. أخيرا، تم إغلاق مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بسبب حادثة متعلقة بمواد خطرة، وفق ما أفاد المتحدث باسم البنتاغون. ونقلت شبكة CNN عن مصادر لم تسميها أن المبنى أغلق وأن عملية إجلاء تمت لأفراد من عدة طوابق. وذكرت الشبكة في وقت لاحق نقلا عن مصادر أن الواقعة نتجت عن إنذار كاذب. أعزائنا المستمعين، نشكركم على الإصغاء. انتهى هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: التويم FM سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صدحت بالثناء عليه ألسن العابدين والعارفين، واستمطرت سحائب الأمداد بأسرار تحميده وأنوار تمجيده، وابتهالات الذاكرين ودموع الخاشعين، فلبست قلوبهم من صفاء اليقين حللا ومن التقوى تفاصيل وجملا، فهم الهداة المهتدون على سنن الأمين وقدم التمكين.
1: الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن المنكر والفحشاء والعصيان. الحمد لله الذي وفقنا للإسلام ومن علينا بنعمة الإيمان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله المطهرين من الأدناس وأصحابه المعظمين الأكياس، صلاة يكون لنا ولهم بسببها جزيل الإنعام بدار الجود والفضل والإكرام.

الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، النبي المصطفى والرسول المجتبى، صاحب الكرامة والتكريم والتقديم والتعظيم، سيدنا محمد الذي مدحه ربه في الذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم.

0: مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وأسعد الله صباحكم بكل خير.
1: نعم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وجمعة مباركة.

0: 2:37 و37 دقيقة، أما المغرب فوقته 4:55. العيشة بيدخل الساعة 6:23 دقيقة، أما الفجر ليوم غد السبت إن شاء الله بيكون الساعة 5:26 دقيقة، والشروق 6:57 دقيقة.
1: يعني قريب السبعة.
0: نعم قريب السبعة،
1: يعني بيروح بكير على شغله قبل السبعة، في معه وقت يصلي الصباح.
0: نعم.
1: الفجر قبل ما يروح على شغله إن شاء الله تعالى.

0: إذن مستمعينا الكرام، حنعرفكم بفقرات برنامجنا لليوم إن شاء الله تعالى. فقرتنا الأولى عن شو بتتكلم حجي؟
1: الفقرة الأولى جميلة جدا اليوم، يعني طبعا ومفيدة، الكل حيستمتع فيها، ومن أجمل الأوصاف اللي نقلتها لنا أم معبد، هي طبعا في كتب السيرة النبوية، عن وصفها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما مر بخيمتها أثناء هجرته المباركة من مكة إلى المدينة.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم. أكيد نحن عم نحكي عن هالأمور لأنه قرب كتير المحرم والسنة الهجرية، وفي أول شهر من المحرم في مناسبات كتيرة من جملة الهجرة. نعم، هيدا الوصف اللي حكيتي عنه بدل على أنه على ما أكرم الله به نبيه من جمال الظاهر والباطن
1: صلى الله عليه وسلم.
0: سبحان الله، فقد كان مثالا للأدب والرحمة والتواضع صلى الله عليه وسلم. ما عليكم إلا أنه تبقوا معنا حتى تتعرفوا على هيدي الفقرة. إن شاء الله تعالى عنا فقرة تانية منخبركم عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بأم معبد واسمها عاتكة بنت خالد الخزاعية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، كلامنا اليوم عن ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بأم معبد.

مر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على خيمة أم معبد، وهي على طريقهم مختبئة بفناء خيمتها تسقي المارة من الماء واللبن بمرصد، والمرصد هو الموضع الذي يرصد فيه، أي يقعد فيه ليرصد من يمر عليه في الطريق. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم عندها شاة قال: ما هذه؟ قالت: شاة أضر الجهد بها وما فيها قوى، أي ليس بها قوة تشتد بها حتى تلحق الغنم ترعى معهم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم منها ظهرها والضرع، وسمى ودعا، فحلبت ما قد كفاهم وسعا، أي ما تحتمله طاقتهم من الري. وحلب النبي صلى الله عليه وسلم

نعم، وإذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود، لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، وقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت لذلك سبيلا.

أحبابنا الكرام، فمعنى قول أم معبد: ظاهر الوضاءة أي ظاهر الجمال، أبلج الوجه أي مشرق الوجه مضيئه، ومعنى حسن الخلق: لم تعبه ثجلة أي عظم البطن مع استرخاء أسفله، ولم تزر به صعلة أي صغر الرأس. وسيم والمشهور بالحسن، كأنه صار الحسن له سمة.

إذن مستمعينا الكرام، ومعنى قصيم أي الحسن قسمة الوجه، أي كل موضع منه أخذ قسما من الجمال. في عينيه دعج، أي اشتد سوادها وبياضها واتسعت. وفي أشفاره وطف، أي طول. وفي صوته صحل، أي شبه البحة. وفي عنقه سطع، أي طول العنق. وفي لحيته كفافة.

نعم أحبابنا، أحور أي أحور، أي اشتد بياض بياض عينيه مع سواد سوادهما. أكحل أي ذو كحل، اسودت أجفانه خلقه. أزج

0: شكراً، أي مقرون الحاجبين من غير اتصال، شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار أي الرزانة والحلم، وإذا تكلم علاه البهاء من الحسن أي الجلال والعظمة.
1: أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، أي لا قليل ولا كثير، أي ليس بقليل فيدل على عي ولا كثير فاسد، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، أي كلامه محكم بليغ.

نعم أحبابنا الكرام، ربعة لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله، ولا تشنأه من طول، أي لا يبغض لفرط طوله. غصن بين غصنين فهو أندر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا، أي قامة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، وبتمنى تكون الفقرة اللي قدمنا لكم إياها نالت أعجابكم واستفدتوا منها.
1: إن شاء الله بتكون نالت أعجابكم. وأنا كنت مبسوطة كتير بهالإنشودة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والفقرة كانت حلوة كتير، يعني وصف النبي مين ما بينسر وبيفرح وقلبه هيك بيرتاح مثل ما أنا هلأ مرتاح قلبي كتير. نعم. بوصفه عليه الصلاة والسلام.
0: يعني ما كان بدك إني وقف الأنشود يعني.
1: يا ريت بس عنا ما فينا صحيح. وأكيد نعم. أنا متأكد المستمعين كمان كانوا يعني كتير
0: مستمتعين.
1: نعم
0: بارك الله فيك. ولكن في عنا فقرة تانية بدنا ننقلها لمستمعينا الكرام، فقرة مهمة جميلة ومؤثرة بنفس الوقت
1: كمان صحيح،
0: يعني هي بعنوان
1: احرص على قلبك.
0: نعم بارك الله فيك. موضوع مثل ما قلنا لكم مستمعينا الكرام كتير شيق مهم.
1: نعم.
0: لكل بيت.
1: نعم.
0: لكل اللي عنده أهل، أخوة، بنات، شباب،
1: أصحاب، رفاق.
0: نعم. نعم كتير كتير مهم، فما عليكم إلا أنه تبقوا معنا حتى تتعرفوا على هذا الموضوع.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منذكر مستمعينا بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد.
1: يوم الجمعة أكثروا من الصلاة على نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم إن شاء الله
0: معروضة عليه.
1: معروضة عليه.
0: نعم. نرجع لموضوعنا، أو نبلش بموضوعنا.

0: نعم
1: على احرص على قلبك.
0: نعم كثير بنسمع بهالايام عن الفرقه او عن الفرقه عفوا بعد الموده يعني ما بين الرفاق. واحيانا كمان بنسمع ان بعض الاخوه مع الاسف يعني لا يزورون بعضهم، يعني اخوه ما بيزوروا بعضهم، وتمر السنون على هذه الحال او على هذا الحال.
1: نعم.
0: وهذا مدعاة استغراب، يعني أي إنسان بتستغربي لما تسمعي هالكلام، فكيف يستطيع الواحد منا أن يبتعد عن إخوانه الأشقاء خاصة يعني أو رفاقه بهذه السهولة؟
1: نعم صعب كتير حجي، خصوصا نعم. يعني إذا ومن المؤسف جدا أنه نشوف أحيانا إخوة من أب وأم واحدة أو نعم. واحد بمدينة واحدة وربما بحي واحد أو متقاربين على بعضهم، وبمر الأيام والأسابيع والأشهر والسنين ما بيتواصلوا مع بعضهم، ما بيزوروا نعم. بعضهم، ما بيحكوا مع بعض، يعني حتى لو كانوا أنه قد ما كانوا بعض، واحد بالشرق وواحد بالغرب، ما صعب هلأ يتواصلوا يعني. مع بعضهم نعم. أبدا،
0: خاصة يعني هلأ بهالزمن اللي نحن فيه التواصل كتير سهل صار.
1: نعم، مش بس بالصوت، بالصوت وبالصورة
0: طبعا، يعني ما بقى تحسي بغربي، يعني مثل أهلنا اللي عنده أهل يعني مثلي بعاد بلد تاني، منتواصل نتصل اتصال مع الفيديو كأنك قاعدة معهم، يعني صار أخف علينا الغربة عن قبل، ما كان فيها الاتصالات، كنا نقعد قديه حجي جهاد إذا بتتذكري، ما بعرف زمان يمكن أنا أول ما جيت
1: نعم. نعم.
0: نقعد ساعات لحتى يلقط الخط نعم. مجرد ما نقول قالوا يقطع والحالة شو بيكون يعني حالتك
1: نعم.
0: يوسالها
1: نعم نعم بتكوني مشتاقتي لهم هل وعامل حسابك بدك تحكي معهم
0: هلا سهل جدا
1: نعم. كان بالأول تروحي على مكتب كمان لحتى كمان. تتواصلي مع صحيح. أهلك بلبنان أو بأي بلد من البلدين، يعني مش شرط بس بلبنان
0: طبعا، يعني حسب وين أهله الإنسان من يعني من أي بلد، كلنا مرينا بهالظرف هيدا، ولكن هلأ بهالأيام التليفون ما بظن بينزل من إيد
1: صحيح.
0: الإنسان إلا قليل فينا. جدا جدا
1: نعم.
0: صح كيف
1: نعم.
0: ما تحرك بإيده
1: نعم.
0: يعني كبسة أو فأسة أو لمس التليفون بيقدر يتواصل،
1: وكأنه بتلاقي الهاتف كأنه حاطين سوبر جلو على إيدهم وحاملينه مثل بيقولوا إسا شوي 24/7 نعم سبحان الله العظيم. فيعني هو بين الأصحاب بيقولوا لك إنه ما تغيبي عنهم أكثر من 3 أيام وهيك
0: نعم،
1: فكيف
0: الفرقة.
1: بين الأخوة كيف
0: أهل.
1: بين

0: نعم. انه يتقاسم ما بس اخوه حتى رفيقه
1: نعم.
0: حتى قريبه يعني
1: صحيح.
0: من القرايبين من العائله حتى مثلا
1: اولاد الجيران,
0: أولاد الجيران أيوه. كمان يعني في قصص بنشوفها كتير صايره نعم. مع اطفال بيحبوا يشاركوا بيحبوا يعطوا اولاد الجيران يفرحوهم
1: نعم. يعني انا مره سمعت هيك قصه انه في ست بتعطي حفيدتها انه احيانا بعض لولي بوب او شيء وبتخص انه اولاد الجيران فيها بتقول لها روح اعطيهم اياهم اعطيهم لاولاد الجيران فتعودت هي كل ما بدها تاخذ شيء تقول نعم. انه بدها لاولاد الجيران
0: تاخذلهم
1: صحيح نعم
0: هيدا شيء حلو شيء حلو بالطفل ينشأ على هالأمر ينشأ على العطاء وعلى الحب على حب الغير يعني وعلى يعني بيكون حاجة جهاد بيصير بتحسي بقلبه عنده هالشي
1: نعم
0: يعني عنده هالشي
1: حتى يعني الأب هون إذا لقى إنه ابنه ما تشارك مع أخوه إنه ببعض هيدي الحلوة فهون بيكون دوره مثل ما قلتي حجي فبينبهه انه نعم. بيتقاسم مع اخواته واذا تقاسم وعمل هالشي وعطى لاخواته دغري هو بدون ما الاب يقول له شيء فالاب هون بصير بيزيده
0: نعم.
1: من العطاء لانه لحتى يعلمه انه ثمره الاحسان وانه يتقاسم النعم مع اخواته هي ثمره طيبه
0: نعم
1: كثير منيحه وحسنه
0: هيدا الشيء منيح ليعلمه اياه انه يتقاسم ويعني كمان بيعاقبه يعني بطريقه انه ما إلك بقى طالما انت
1: اخذت
0: الغرض لك وحدك انت ما إلك خلص فسبحان الله
1: بيخبره يعني ابوه كمان انه
0: أكيد.
1: وبيخليه يشعر بانه هو منه راضي عنه
0: هذا السلوك لانه منه منيح وبيعلمه انه حتى يقوم له يصلح له نفسه ويصير الحب والعطاء والايثار هو ما يحكم يعني التعاطي بين الأشقاء ابتداء والرفاق بعدين
1: نعم.
0: يعني طبعا الواحد يبلش بأخوه
1: نعم.
0: بيصير يتعلم على العطاء بيتعلم على الكرم
1: نعم.
0: من صغره
1: يعني مثل ما قلتي مثل بيعمل له امتحان
0: أيوة
1: انه بيقول له ما لانه ما تقسمت انت واخوك او اخواتك فانا انه ما حاعطيك بقى لك او بيحرمه يعني شيء بسيط يعني مش انه
0: ليتعلم
1: نعم ليتعلم حتى تقوم نفسه ويصير بيحب العطاء والايثار
0: نعم.
1: مثل ما قلتي بين الاشقاء ابتداء وبين الرفاق ثانيا حجي امبارح سمعت قصه انه
0: نعم.
1: اخين وفي معهم واحد تالت انه شوي غريب عنهم فهيدا الغريب ضرب واحد منهم
0: من
1: واحد من الاخوه نعم. وهن توينز ضرب واحد من الاخوه فالاخ التاني يعني ما عمل شيء فهون الام هالاولاد ف انه اكيد عطفت على ابنها وحضنته وحكيت مع الولد اللي ضربه قالت له انت يعني بمعنى ما شو قالت له ما من حقك انه تضربه وتمد
0: نعم.
1: ايدك عليه وفي عنده ام تحكي ورجعت على اخوه الثاني
0: ايوه
1: انت كان المطلوب تحمي اخوك
0: صحيح
1: دافع عنه ما تخلي حدا يقرب عليه ويأذيه ويمد ايده عليه فانت
0: نعم.
1: سنده يعني مثل كانه عم تقول له انت سنده
0: ايه تدافع عنه تحميه تبعده عنه ما
1: نعم.
0: ضروري بالضرب مثل ما هو
1: أكيد
0: يعني
1: أكيد.
0: عمل بس يبعده او يفرجي انه هيدا اخي ما بتقرب ما بتاذيه
1: نعم.
0: ولا بيقبل الاذى يعني لاي شخص بيعرفه ولا رفيق ولا هيك
1: اكيد
2: خي من لحمي ودمي يا ريحة بي وامي مهما تبيعدنا الايام تبقى خي يا خي, خي.

0: ما بعرف حجي إذا المستمعين عم يعني يوافقونا بهالقصص كلها ولا لا. بحب إنه نعم. يبعتولنا على الواتساب الخاص بالإذاعة إنه يعطونا رأيهم وشو هني نعم. بيصير معهم نعم. فأنا سؤالي حجي لإليك إنه شو اللي بدل هالمعاني السامية بنفوس وقلوب الإخوة والرفاق؟
1: نعم.
0: شو اللي صار فيهم؟ ليش وصلنا لهون؟
1: كتير أسباب حجي، ولكن من أبرزها أمرين: آفات اللسان وحب المال. هذا نعم. طبعا لما ببلشوا بقى يكبروا، نحن كنا عم نحكي عن الطفل
0: لما كانوا صغار.
1: نعم، فالإنسان بيكبر على الشيء اللي هو فيه إذا ما تعلم وما تغير. فكم وكم كان سبب التباعد والتنافر بين الأخوة والرفاق بلوغ أحدهم كلاما، يعني مثلا بشعا، حكي معه كلام

0: نعم. قال له مثلا عند أحد أخوانه ورفاقه يعني قال له كلام بشع عرفتي كيف وحكي معه. فأحيانا في ناس ما بتتقبل دغري بتنفر وبتبعد.
1: نعم نعم.
0: بسبب اللسان
1: في وفي العصبية حجي كمان هالأيام.
0: نعم
1: كتير بتلاقي الناس صاروا عصبيين مجرد ما قلتي لهم كلمة دغري بينفروا بعيطوا بيصرخوا.
0: نعم
1: يعني هيدا كمان سبب من الأسباب، فبدهم يطولوا بالهم قد ما فيهم وما يخلوا الحقد يعني يشتغل فيهم والحسد والغل وسوء الظن ببعضهم.
0: نعم.
1: كمان هيدا أمر يعني كتير مهم جدا يتناصحوا يعني بين بعضهم.
0: وكمان في عندك ناس سبحان الله حج جهاد إذا بتشوفي حتى لو كانوا أسيهم يعني صغار عندهم فينا نقول هيدي خصلة بشعة طبعا وذميمة أنه بينقلوا الكلام بغية الإفساد بين الناس.
1: نعم.
0: يعني بتلاقيه هو يعني صارت قصص وبنسمع أنه شخص تلميذ مثلا خلينا نقول مع بعضهم فسد على رفيقه بأمر هو نفسه يعني هلأ أنا سمعت هالقصة يعني من قريب نفسه عنده هالشي وفسد على رفيقه سبحان الله وخليه يكون مشكلة بالمدرسة.
1: نعم.
0: سبحان الله العظيم نتيجة لشو يعني هذه النميمة لما بده يروح يوصل كلام وكمان.
1: نعم.
0: يغتابه هيدا الإنسان من يعني طفولته هالقلب بيتقلب وفي أشياء كتير يعني نحن حكينا عن أنه يحبوا الأخوة بعضهم البعض وطبعا ما يتكلموا مع بعض هذا كله بيرجع لشو لصلاح القلب.
1: نعم نعم
0: هذا كله
1: أكيد.
0: بيرجع لصلاح القلب. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهو
1: هيدا هو القلب.
0: القلب بده يكون الإنسان فيصلح قلبه ليصلح الجسد كله.
1: نعم فالعياذ بالله لما أنه كمان بدهم يحكوا ويغتابوا فهون بتقع الشحناء والبغضاء بالنفوس.
0: نعم.
1: نتيجة لهيدي النميمة كمان والنقل الحكي.
0: نعم.
1: أما كمان حب المال حجي حب المال حب المال بهالوقت كتير بتلاقيه.
0: نعم.
1: سبحان الله منتشر بهالأيام لأنه حب المال إذا تملك بالقلب فسبحان الله يعمي العيون.
0: نعم
1: حتى بيصم الآذان.
0: وهلأ بهالأيام صرنا عم نسمع العجب العجاب من تعلق القلوب بالمال.
1: نعم صحيح.
0: اللي بيدفع الأخ والعياذ بالله ليقتل أخوه تحت عنوان شو الخلاف شو هو يا حجب الميراث.
1: أيوة.
0: ونحوه
1: هون.
0: الله يرحمنا.
1: نعم رحم الله من
0: هذا. مشاكل كتير من وراء
1: هون كتير بتصير مشاكل.
0: نعم.
1: مشان الميراث تصوري أحيان بيكون الـ الـ الأب بعد ما يعني اعتخد ما استمدفنوا بعده شيء انه ميت
0: بيكون بلشان
1: فاق راسه. نعم. يعني يا ما سمعتها هيدي فاق راسه عم يتخانقوا مشان الميراث وبعده إسا ما دفنوا حتى
0: دفن.
1: احيان بيكون بعده عايش
0: يا الله.
1: وعم يوزعوا التركه وعم يحكوا ويتخانقوا فيها
0: يكون هو مريض
1: انه لا حول ولا قوه الا بالله هيك.
0: نعم.
1: انه بدكم ابوكم يترك الدنيا وهو سامع اصواتكم عم تتخانقوا مشان
0: المال.
1: ده
0: في حزن لقاله إذا كان هو ما قادر يحكي.
1: نعم.
0: مثلا وصل.
1: نعم.
0: لمرحلة مريض ده الشيء بيكون عم
1: يعمل حزن بقلبه.
0: نعم
1: سبحان الله. أما حجي لما بيكونوا متعلمين شرع
0: أكيد
1: وكل واحد بيعرف حده بيطبقه.
0: نعم.
1: يعني لا بتصير خلاف ولا خناق ولا رفع أصوات خلص. نعم. الشرع واضح وبين.
0: نعم الإنسان بيطبق الشرع.
1: نعم.
0: فالإنسان العاقل بده يعرف إن القلب أمير الجوارح.
1: حلو.
0: فبنقائه وملئه بالتقوى تصفو النفس
1: أكيد
0: ويحفظ الود. فالقلب الذي ينبذ الآفات المحرمة يحفظ المعاني السامية كمان التي هي مدعاة التآخي والتراحم بإذن الله تعالى. فالقلب مثل ما قلنا سبحان الله متقلب. القلب يعني هو أمير البدن مثل كأنه في أمير.
1: نعم.
0: بصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساد الأمير تفسد
1: الرعية.
0: وإذا
1: أكيد.
0: كان الأمير زاهدا وأمينا زهدت الرعية وكانت أمينة سبحان الله. والقلب يا حج جهاد مستمعينا وعاء التقوى. الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وهو يقول التقوى ها هنا.
1: وأشار إلى قلبه
0: صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: نعم حجي قبل ما نترك مستمعينا في عندي قصة كمان سمعتها من جديد حبي تشاركها أنا والمستمعين. قلت لك إياها قبل ولكن حابة أقولها هلأ، حقولها بشكل سريع لأنه مشان ضيق الوقت. هيدي امرأة عم تحكي هالقصة، شو صار معها هي وإخواتها من الصغر. ففي يوم من الأيام تشاجرت هي وأخوها واحد من إخواتها، فعلي صوته عليا، فالأم سمعت هون وقالت له هلأ بس يجي والدي، بدي قل له لوالدي إنه شو عم تعمل وشو إنه تشجرنا. هلأ الأم سامعة، ما بيّنت للأولاد، ولكن أكيد الأم الواعي بفيها تنقل كل شيء للأب بدون ما يعرفوا الأولاد، مش تخلي الأب
0: بالجو، يعالج الأمر.
1: تخلي الأب بالجو. فأكيد الأم لما إجا الأب خبرته شو صار بين الأولاد وإنه تشاجروا الأخوة مع بعضهم، البنت والصبي مع بعضهم، وعلي صوته هو وحمي كتير، فقال لهم أوكي. تاني يوم الصبح على مائدة الفطور خلصوا الإفطار، فطلع هو بابنه، تعرفي لما كنا صغار ومن زمان طلعت الأب بالابن، هيدي مثل ما بيقولوا بترجف عظام الجسم منها،
0: كان في وهرة.
1: فقال له إنه ليش تشجرت أنت وإختك؟ فقال له هي اللي بلشت. طلع فيه الأب قال له عم تقول هي اللي بلشت؟ مسكوا من إيده، أخدوا من الغرفة على الغرفة التانية، وقال له شقلت؟ قال له عم تقول هي اللي بلشت؟ هيدا البيت مملكتها لإختك، يعني إذا انهانت فيه أي وين بدها تتكرم؟ إذا انهانت ببيتها بمملكتها وين بدها تتكرم؟ أنت حتكون من بعدي، أنت سندي وعكازي. شفتي العكازة العصا اللي بيمشي فيها؟ أنت عكازي لما من بعدي، ولما بتضعف أختك أنت العكازي يعني تبعها. فيعني إذا انكسرت هيدي العصاية العكازة مين بده يصلحها؟ فبتقول هيدي الامرأة أنه قال له أبوه، قال له ما بدي اسمع عم تتخانق أنت وإختك أو أحد من إخواتك لو حتى بالمزاح، يعني وما بدي إياك تكسر خاطرة لأختك، هي عزيزتك وإنت حبل نجاتها. ويعني سبحان الله، بتقول هيدي الأخت إنه من هالوقت تغير أخوها وصار حنون وعطوف، وصار كأنه صوت أبوه بعد وبدينته ما عم يفارقه، وكل ما خصوصا كل ما شافها لأخته بيتذكر كلام أبوه وكأنه أبوه بعده موجود.
0: حلو الإنسان يتعلم ويتذكر ويحفظ.
1: أكيد أكيد. فبتقول إنه أنا أدركت يقينا إنه حنان الأخ مش بالضرب وبالخناق وبالعياط، حنان الأخ رجولته. سبحان الله. فشو بيقول أحدهم؟ أحب أختي بلا قصد ومصلحة، فقلبها من عظيم اللطف أوطانه، إن كانت عائلتي بستان مملكتي، فالأخت في داخل البستان ريحانه.
0: الله، كلام جميل. حلو يعني الحب بين الأخوة، وخاصة الأخت يعني بتضل هي إذا بتلاحظي بتعطف، بتعطي لأخواتها كتير
1: كتير
0: كتير قبل ما هني،
1: بتعطف على الكل، بتعطف على أهلها، بتعطف على أخواتها،
0: صحيح،
1: إن كانوا أكبر منا ولا أصغر،
0: ولا أصغر منا. صحيح.
1: إذا يعني لقيت، يعني هلأ في أخوة شباب نفس الشيء، ولكن الأخت بتلاقيها أنه إذا لقيت أخوها بحاجة لمال بتعطيه، بحاجة لحنان بتعطيه، منه مرتاح بحياته بتحكي معه، بتجيبه على جنب، بتاخده لعنده، بتاخده لبرا، بتحكي معه، بتنصحه انه في بينه وبينه.
0: نعم صحيح. هون دور الاهل مثل ما القصه اللي ذكرتيها، يذكروه ويوعوا الاخ انه هاي اختك كيف بدك تتعامل معه.
1: نعم صحيح. وقصص يعني جميل، يعني كتير وجميله، كنا حابين يكون معنا وقت اكثر من هيك حتى انه نحكي فيها. نعم سبحان الله. بتقول الأخت حليمة يعني قشعر بدني،
0: بارك
1: نعم
0: الله فيك.
1: لكن حابين نتشارك مع مستمعينا ويتصلوا فينا ونحكي بهالموضوع. نعم. إن شاء الله تعالى فيه. وقت اللي بيكون عندنا وقت أطول بنحب إنه نحكي مع مستمعينا بهالأمور، وكيف كانوا هني وشو القصص اللي بيعرفوها، في بيكون عندهم قصص كتير بالنسبة للموضوع.
0: أكيد لأنه يعني الكل يعني الأكترية اجمالا لا عاد يكون عندهم اخت او اخ، الاخت عندها اخ او الاخ عنده، يعني سبحان الله. وفي بتصير هيك مراحل حياتهم وبيمرقوا بامور مراحل حياتهم يعني وقصص، اذا بيحبوا ان شاء الله بنجرب نشارككم، يعني انتم ونحن بنتشارك بهالمواضيع ان شاء الله.
1: نعم. وتذكروا دائما انه القلب النقي هو كنز حقيقي.
0: نعم.
1: فنسال الله تعالى ان يطهر قلوبنا من كل سوء، وان يملأها ايمانا ورضا ومحبه، وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليمة.
0: آمين آمين.
1: بارك الله فيك حجي، موضوع شيق وجميل نعم. جدا، وكان بيستاهل أنه يستيكون فيه وقت أكتر لنحكي فيه أكتر، فإن شاء الله فيما بعد منتطرق لإله ونرجع ومنحكي مع مستمعينا الكرام فيه، ولكن الوقت كتير قصير اليوم وخلص وقتنا، ومثل بيقولوا تعدينا شوية عن الوقت.
0: نعم.
1: فمنلتقي بمستمعينا أنا وياكي إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة، وأنا برجع بلتقي فيهم غدا صباحا في تمام العاشرة. فإلى الملتقى، نستحفظكم الله،
0: وإلى اللقاء،
1: وإلى اللقاء
0: إن شاء الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، نترككم الآن مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم إلى أي حين موعد أذان الظهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسنًا.

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

0: السلام عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق.
1: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا محمدا طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما

فاتقوا الله عباد الله، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بأداء الواجبات، اتقوا الله تعالى باجتناب المحرمات. واعلموا إخوة الإيمان بأننا على مقربة من وداع عام هجري واستقبال آخر، فنسأل الله تعالى أن يجعل العام القابل عام خير على البرية. إخواتنا أخواتنا في الله، يقول الله تعالى:

صدق الله مولانا العظيم. إخوة الإيمان، إن كلامنا اليوم عن الهجرة النبوية المباركة، كيف لا والكلام عن سيرة أفضل الناس يهيج النفوس، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير البشر عليه أفضل الصلاة والسلام.

صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ودعا الناس إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد تحمل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة الكثير من المصاعب، وكان يقول للناس:

تفلحوا. ودعا إلى عبادة الله بصبر وثبات مع إيذاء الكفار له وكيدهم له، فإنهم رموا على ظهره النجاسة فلم يتخلى عن الدعوة إلى الله تعالى. ضرب بالحجارة وصبر، عرض عليه المال والجاه ولم يتخلى عن دين الله رب العالمين، هدد بالقتل فلم يتخلى عن الدعوة إلى الله، حتى قال المشركون لعمه أبي طالب: يا أبا طالب، ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد المال أعطيناه مالاً حتى صار أغنانا، وإن كان يريد الجاه أعطيناه، فلن نمضي أمراً إلا بعد مشورته، وإن كان يريد الملك توجناه علينا. فأجابهم النبي العظيم عليه الصلاة والسلام بالجواب المشهور: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أيها الإخوة، لقد ثبت حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ثباتاً يتضاءل أمامه ثبات الجبال الراسيات، فاتفق المشركون على قتله وجمعوا من كل قبيلة رجلاً جلداً قوياً ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل. فأتى جبريل الأمين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بكيد المشركين وأمره بألا يبيت في مضجعه ذلك الذي كان يبيت فيه صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ابن عمه وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. وأمره أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه. ثم خرج النبي العظيم صلى الله عليه وسلم متوكلاً على الله الكريم وهو يقرأ قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، إلى أن بلغ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله مولانا العظيم. فأخذ الله تعالى بأبصارهم عن نبيه العظيم، وجعل صلى الله عليه وسلم يذر حفنة من تراب كانت بيده على رؤوسهم، فلم يروا خروجه صلى الله عليه وسلم. واختار النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر رضي الله عنه ليرافقه في هجرته المباركة، وصار أبو بكر رضي الله عنه يمشي ساعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وساعة خلفه. فسأله رسول الله عن سبب ذلك، فقال: يا رسول الله،
أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. ثم قال رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق ما كانت لتكن من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك يا رسول الله. فلما وصلا إلى غار ثور ودخلاه، وصلت رجال قريش إلى الغار، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدمنا أو إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ومعناه أن الله تعالى عالم بهما، وهو يحفظهما وينصرهما على عدوهم. وقد روى البيهقي في دلائل النبوة أن الله تعالى أمر بشجرة في ليلة الغار فنبتت أمام النبي العظيم صلى الله عليه وسلم فسترت، وأمر الله تعالى العنكبوت فنسجت على فم الغار فسترته عليه السلام، وأمر الله تعالى حمامتين وحشيتين فوقفتا بباب الغار، وأقبل فتيان قريش بعصيهم وسيوفهم حتى إذا اقتربوا منه صلى الله عليه وسلم جعل رجل منهم ينظر في الغار فرأى نسج العنكبوت على فم الغار، ورأى الحمامتين فرجع إلى أصحابه وقال لهم: رأيت حمامتين بفم الغار، فعلمت أنه لا يوجد أحد في الغار. وبعدما هدأ الطلب تابع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هجرته إلى المدينة المنورة، فوصلها سالماً في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. أيها الإخوة الكرام، الهجرة المباركة لم تكن هروباً من قتال، ولا جبناً عن مواجهة، ولا تخاذلاً عن إحقاق حق أو إبطال باطل، بل هجرة بأمر الله تعالى، إذ إن أنبياء الله تعالى يستحيل عليهم الجبن، وهم أشجع خلق الله على الإطلاق. ولقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة بعد أن مكث فيها 13 سنة، يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، مواجهاً المخاطر والشدائد، صابراً ثابتاً متوكلاً على الله عز وجل. فينبغي أن نتعلم منه عليه الصلاة والسلام ومن هجرته المباركة الثبات على الحق، وأن لا نتركه مهما تغيرت الظروف ومهما تبدلت الأماكن والأوطان. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه المناسبة مناسبة خير على الجميع، وأن يجعل العام القابل أحسن من الذي انصرم. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام. هذا، وأستغفر الله فيا فوز المستغفرين.

الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حق حمده، والصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله

0: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا، أي الصحابة: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، أي بليت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب دعوى المضطرين، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا. اللهم اغفر لنا ولمن حضر جمعتنا، ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا، ولمن أوصانا الدعاء، وللمؤمنين والمؤمنات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ارحمنا فوق الأرض وفي باطن الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم الطف بالمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي سائر الأوطان، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا واخشعوا في صلاتكم، أثابني وأثابكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الله بالمدينة وتحقق دعاء رسول الله العظيم.
1: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على

0: اختيار شيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
1: A2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
0: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت، تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
1: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفنيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: مشبعشي منه
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
3: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be

أهلا بكم. تصاعد الجدل في أستراليا حول خطط الحكومة الفيدرالية لإصلاح النظام الوطني للتأمين على الإعاقة NDIS بعد أن حذر وزراء الصحة في الولايات والأقاليم من أنهم لم يوافقوا على توفير خدمات بديلة لنحو 160 ألف شخص قد يخرجون من البرنامج. وتأمل الحكومة حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في تحقيق وفرات تقدر ب 35 مليار دولار من خلال تعديلات تعيد هيكلة النظام وتقلص عدد المستفيدين منه. وفي السياق قال وزراء الصحة إنهم يؤيدون إصلاح النظام لضمان استدامته، لكنهم حذروا من أن التغييرات المقترحة قد تؤدي إلى تشتت الخدمات وحرمان بعض ذوي الإعاقة من الدعم المناسب. تزامنا أكد وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر أن الحكومة تتابع نتائج التحقيق البرلماني عن كثب، مشددا على أن الإصلاحات تهدف إلى ضمان استمرار النظام على المدى الطويل مع الحفاظ على دعم ذوي الإعاقة. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز توسيع برنامج ضمان التمويل المسبق للمبيعات بقيمة مليار دولار في خطوة تهدف إلى تسريع بناء المزيد من المنازل الميسرة ودعم المشاريع السكنية الصغيرة خصوصا

في المناطق الإقليمية. وقالت الحكومة إن البرنامج ساهم منذ إطلاقه في أيلول سبتمبر الماضي في تسريع إنشاء أكثر من 600 منزل جديد في سيدني والمناطق الريفية. وبناء على التعديلات الجديدة، سيشمل الدعم مشاريع الإسكان الميسر التي تديرها مؤسسات غير ربحية، إلى جانب زيادة الدعم للمشاريع الصغيرة التي تضم 4 منازل أو أكثر. وأكد وزير الخزانة دانيال موكي أن الخطوة ستساعد على جذب استثمارات خاصة وتسريع انتقال المشاريع من مرحلة التخطيط إلى البناء في إطار جهود الحكومة لمعالجة أزمة السكن. ماذا في صفحة الأخبار الدولية؟ أعلن الجيش الأمريكي أن ضرباته استهدفت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة اتصالات وقدرات مراقبة عسكرية في إيران، ردا على ما وصفه بالعدوان المستمر من طهران. وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، فيما أكد مسؤول أمريكي أنه لم تسجل أضرار كبيرة. وأتى ذلك بعد إغلاق إيران مضيق هرمز في وقت تواصل فيه واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية. في موازاة ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة أن المفاوضات بين واشنطن وطهران ما زالت مستمرة، نافية ما يتداول عن تعثرها. وأشارت إلى أن قطر وباكستان كثفتا جهود الوساطة في الساعات الأخيرة، فيما سلمت إيران ردها على الرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني. في لبنان، جدد الرئيس جوزيف عون التأكيد على مواصلة المفاوضات مع الدولة العبرية، مشددا على أن بيروت لن تنسحب من المسار التفاوضي رغم الضغوط، وأنها ستواصل العمل لضمان الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وعودة النازحين والأسرى. وفيما يتعلق بأمن الممرات المائية، أعلن وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي ساراباندا سونوال أن البحارة الهنود الثلاثة المفقودين إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط في خليج عمان لقوا حتفهم، وكان هناك 24 فردا من أفراد الطاقم على متن السفينة، وتم إنقاذ 21 فردا منهم. وفي هذا السياق، أكدت مصادر هندية أن نيودلهي استدعت نائب رئيس البعثة الأمريكية بعدما قدمت احتجاجا شديدا على الغارة. هذا وادعت الولايات المتحدة أن الجيش شن غارة دقيقة على السفينة التي لم تمتثل للتعليمات والتي كانت تحمل نفطا من إيران. يذكر أن الضربة الأمريكية على السفينة قد تزيد من حدة التوتر في العلاقات بين نيودلهي وواشنطن التي شهدت بعض التوتر خلال العام الماضي. أعزائنا، هذا الموجز انتهى. شكرا على المتابعة.

0: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
1: A 2M FM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
1: A 2M FM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
1: Sponsoring 2M FM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.

الهجرة كتاب مفتوح، كلما قرئ تضوعت منه الطيوب دروسا للأمة غاليات. الإخلاص لله هو الدرس الأول، كما قال ابن آمنة أعظم مولود عليه السلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والصبر هو الدرس الثاني، بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة، وعلى رأسهم نبيهم الرؤوف الرحيم، كل شيء في سبيل رضا الله. والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن المحبوب الأحب إلى القلب هي الدرس الثالث، بفداء علي رسول الله لما نام في فراشه. وحسن المرافقة هي الدرس الرابع، بحماية صاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه السلام في رحلة الخير. والتوكل على الله هو الدرس الخامس، في قول رسول الله: إن الله معنا. والشجاعة هي الدرس السادس، في هجرة عمر مع 40 من المستضعفين جهارا نهارا، مهددا ومتوعدا من يلحق به. وإيثار الباقية على الفانية هو الدرس السابع، بترك أبي يحيى صهيب الرومي ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر. وتتوالى دروس الهجرة كثرة، كما عدد النجوم والورود، ويبقى علينا أن نستفيدها لحاضرنا. فنسأل الله أن ينزل علينا رحمته عل الكرب ينزاح والأحوال تتحسن.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق.

الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

طريق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في النية والقول والعمل. أحبابنا المستمعين، نحن وإياكم في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري.

0: كرامي.
1: فضيلة الشيخ الدكتور، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، تفضل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، ونذكر بإخلاص النية لله تبارك وتعالى في حضور هذا المجلس المبارك بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي مدح سيد الأولين والآخرين بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وجعل الحلم وحسن الخلق شعار الصالحين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد طه الأمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية وقلنا إن شاء الله يعني موضوع حسن الخلق سيأخذ معنا عدة حلقات، ليست حلقة واحدة، فهو موضوع متشعب، ويعني لو أخذناه بالتفصيل لوجدنا أن كل الأخلاق الحسنة وكل الأخلاق التي أمر الله بها في القرآن وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي من خلقه عليه الصلاة والسلام وأخلاق الصالحين والأنبياء والمرسلين إلى غير ذلك، كل هذا داخل في حسن الخلق. فلذلك بدأنا بالحديث عن حسن الخلق عامة، ثم بعد ذلك نأخذ شيئا من التفصيل فيما بعد على مدار الحلقات، يعني نأخذ خلقا خلقا نتكلم عنه وعن فضائله، لعلنا يعني يشجع كل منا الآخر إن شاء الله تعالى.
1: وذكرتم في المرة الماضية فضيلة الدكتور أنه السيدة عائشة لما سئلت عن خلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانت تقول،
2: قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يعني بهذا الكلام اختصرت يعني مجلدات ومجلدات في عبارة واحدة، قالت كان خلقه القرآن، يعني معناه كل حاجة كويسة، كل حاجة حلوة، كل خلق حسن أمر القرآن بالتخلق به فهو من خلق النبي عليه الصلاة والسلام.
1: وفي كمان قول جميل جدا الواحد يعني بيسمعه كمان، عادات السادات سادات العادات.
2: نعم،
1: كمان
2: هكذا نقله ابن حجر في الفتح يعني عن بعض الأكاذيب. نعم، قالوا عادات السادات عادات السادات سادات العادات.
1: نعم، نعم،
2: يعني معناه عادات الأنبياء والأولياء والصالحين.
1: نعم،
2: هؤلاء هم الذين يقتدى بهم، وهؤلاء الذين يعول على، نعم، فعلهم، وهؤلاء الذين ينظر إليهم، يعني هذا
1: كمثل أعلى مثلا. نعم،
2: يعني هم قدوة لنا.
1: نعم، نعم، يقتدى بهم.
2: نعم، لا يقال أنه لا نستعمل هذا اللفظ أنه مثل الأعلى فلان، هذا لا نستعمله.
1: نعم،
2: إنما نقول مثلا قدوتي فلان، قدوة، أقتدي، نعم، به في كذا، لأن الله قال ولله المثل الأعلى.
1: نعم،
2: فالواحد منا إذا نظر إلى عادات هؤلاء الأكابر، هؤلاء الأنبياء المرسلين الصالحين أهل العلم الصادقين، هؤلاء يعني لو نظرنا إليهم يعني كيف يقولون، لم تأكلهم الدنيا كما أكلتنا، والدنيا لم تسيطر على قلوبهم كما سيطرت على قلوبنا. نحن الواحد منا أو كثير منا في هذه الأيام تلاقي الواحد مننا ميزانه ميزان أهل الدنيا الأعوج، ميزانه ميزان فلان وفلانة، تلاقي مثلا بعض الرجال ميزانه إنه فلان عمل وفلان سوى، وفلان هذا لا يعني ليس أهلا لأن يقتدى به.
1: نعم،
2: وكمان بعض النساء بتلاقيها تقول لك ما فلانة عملت وفلانة سوت وفلانة كذا وفلانة كذا، وفعل فلانة هذه لا يقتضى به، لا يقتضى بها في فعلها. لماذا؟ لأنها ليست ذا منزلة عالية، لكن السادات الأنبياء الأولياء الصالحين الوليات الصالحات العابدات الزاهدات التقيات، مثلا المرأة حينما تنظر تجعل أمام عينيها مثلا مثال كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقتدي بها في فعلها، مثلا تضع أمام عينيها ما فعلته مثلا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، نفيسة الحسنية، وكم هذه المرأة الصالحة التقية الزاهدة العابدة الورعة الولية، يعني صاحبة الأسرار والبركات والنفحات، والتي قبرها إلى الآن في القاهرة يزار، وتستجاب عند قبرها الدعوات، وهي مجربة لاستجابة الدعاء قديما وحديثا، يعني زي ما ذكر الذهبي وغيره في ترجمتها قال: وقبرها الترياق المجرب لاستجابة الدعاء. هذا معروف ومشهور، فمثل هذه يقتضى بها.
1: هذا معروف ومشهور كذلك عند أهل البلد.
2: نعم نعم. يعني السيدة نفيسة هذه يعني كيف يقولون، اشترت أخراها بدنياها. يعني امرأة قامت شغلت نفسها بأمر الآخرة، حفرت قبرها بيدها في بيتها.
1: هي التي قرأت القرآن وختمته،
2: ختمت القرآن قيل 6000 ختمة في قبرها.
1: في قبرها.
2: نعم.
1: سبحان الله.
2: حتى يقال إنه لما حضرتها الوفاة توقفت عند قول الله تعالى، وكانت تقرأ القرآن، فتوقفت عند قول الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم.
1: سبحان الله.
2: لهم دار السلام عند ربهم،
1: وماتت
2: ثم توفيت بعد ذلك.
1: سبحان الله.
2: لذلك الذي يزور قبرها تلاقي المصحف محطوط فوق يعني الضريح، مفتوح على هذه الآية،
1: على هذه الآية:
2: لهم دار السلام عند ربهم.
1: سبحان الله.
2: فمثل هذه يقتضى بها. أما فلانة من الفاسقات، أو فلانة من الفاجرات، أو فلانة كذا، أو فلانة كذا، أو وليس الأمر خاصا بالنساء بل بالنساء والرجال، كل منا يعني كل منا سواء يعني الرجل أو المرأة، كل منا مقصر، وكل منا يعني مطلوب منه أن يشد الهمة، ومطلوب منه أن يتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن يقتضي بساداتنا الأنبياء والأولياء، الرجال والنساء كل على حد سواء. فحسن الخلق أو يعني من كمال المؤمن أن يتخلق بالأخلاق الكاملة، ويتصف بالفضيلة، ويجتنب الأخلاق السيئة، ويتخلى عن كل رذيلة. ولو نظرنا إلى الشرع الحنيف لوجدنا أن الشرع الحنيف قد حثنا على الأخلاق الصالحة والترغيب فيها، من التواضع وكف الأذى عن الناس، ولين الكلام، وصلة الأرحام، والعطف عليهم، والصدقة على المحتاجين، وإكرام الضيف، والعفو، والصفح، والصدق، وأداء الأمانة، وإحسان الظن، وغير ذلك مما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم برواية صحابته رضوان الله عليهم. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهكذا كان كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جامعين لأوصاف الكمال من الرحمة، ولين الجانب، والسعي في مصالح الناس. وقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في الدنيا مع المتواضعين، وأن يحشر يوم القيامة مع المتواضعين، من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وقد طلب من الله تعالى أن يحشر في زمرة المتواضعين، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. مساكين هنا أي المتواضعين. وكان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، ويعود المريض ويجيب من دعاه من غني وفقير ودني وشريف، ولا يحقر مؤمنا، ولا يدع أحدا يمشي خلفه، بل كان يقول لهم: امشوا أمامي ودعوا خلفي للملائكة. وكان يأمر بالرفق، ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق. والله سبحانه وتعالى أنزل عليه قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام، كان أجمل الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا أن الواحد لما يقف أمام المرآة فلينظر فيها وليقل: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. حتى في مثل هذا، والإنسان يتجمل ويتأنق وينظر في المرآة فإذا رأى عيبا يصلحه، يتذكر مثل هذا. هذا فيه من يعني من أهمية نعم وأهمية هذا الأمر. زي ما الواحد كان بيقف قدام المرآة بيبص ويقول ما شاء الله وينظر إلى نفسه ويقول ما شاء الله وكذا. فالنبي علمنا أن الواحد إذا نظر يقول اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. يعني ليس فقط أن الواحد يشتغل بالجمال الخارجي بجمال المظهر، أيضا عليه أن يشتغل بإصلاح الداخل وبجمال الباطن أيضا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال اللهم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
1: سبحان الله.
2: وكان من دعائه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه يكثر الدعاء يقول اللهم إني أسألك الصحة والعافية وحسن الخلق. اللهم إني أسألك الصحة والعافية وحسن الخلق.
1: فإذا مولانا فضيلة الشيخ، يعني اليوم قديش هو مهم جدا حسن الخلق في بناء المجتمعات وفي تماسك يعني العائلات في المجتمعات، والاهتمام بهذه الأمور لبناء الثقة وبناء مجتمع سليم بعيد عن المهاترات وبعيد عن يعني ما يؤدي إلى تفكك هذه المجتمعات، لا سيما في المجتمعات الإسلامية.
2: صحيح، ولا شك يعني هذا له أثر بالغ. وهذا يعني قد مثلا يقعد بعض الأشخاص يقول لابد من سن القوانين لكذا ومن عمل كذا ومن عمل كذا ونحو ذلك، لكن لو أن الواحد منا التزم بشرع الله تبارك وتعالى والتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى وعمل وحسن خلقه والتزم بالأخلاق الفاضلة وأخلاق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم اقتدى بها، بلا شك سيصلح المجتمع. طيب كيف يعني هل هناك دليل على ذلك؟ أكبر دليل أكبر دليل على هذا الأمر لما يعني الواحد منا لو ألقى نظرة سريعة إلى المجتمع، كيف كان حال العرب وكيف كان كانت حالة المجتمعات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: لو نظرنا يعني فقط في مكة مثلا أو في شبه الجزيرة العربية، كانوا عبارة عن قبائل متنافرة.
1: نعم.
2: متناحرة. متقاتلة. القوي يأكل الضعيف. والغني يعني لا يأبه ولا ينظر للفقير.
1: نعم.
2: والضعيف حقه مسلوب. والمرأة لا حق لها ولا قيمة لها، بل كانت بعضهم كان إذا بشر بالأنثى كان يئدها في التراب وهي حية. يعني وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. كانت المرأة يعني لا قيمة لها، كانت تورث كالمتاع. يعني مثلا إذا مات زوجها يريثها الكبير أو كبير العائلة يريثها مع المتاع الذي يريثه، لا غير ذلك. يعني ويعني من مثل هذه الأمور، فجاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وحتى في يعني تدنت أخلاقهم وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى وأشركوا بالله في عبادتهم، ووصل بهم الحال إلى أن الواحد منهم كان يتخذ صنما من تمر فإذا يعكف على عبادته، فإذا جاع أكله ثم بعد ذلك برزا أخرجه.
1: يا لطيف.
2: إلى هذه الدرجة. نعم. وصل بهم الحال. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى دين الإسلام العظيم، وبين لهم أن هذه الصور والأجسام والأحجام هذه الأصنام التي أنتم تعبدونها من دون الله هذه لا تستحق العبادة، أنتم نحتموها بأيديكم، هذه الصور هذه الأجسام هذه الأحجام لا تستحق أن يصرف أن تصرف لها العبادة، العبادة تصرف لله عز وجل، وهذا الإله هو الإله العظيم المالك الخالق الرازق الذي هو على كل شيء قدير، الذي خلق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، غني عن العالمين سبحانه وتعالى، كان موجودا قبل كل المخلوقات كما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله وحده في الأزل ولم يكن عرش ولا ماء ولا سماء ولا كرسي ولا أي شيء من المخلوقات، وبعد أن خلق هذه المخلوقات وبعد أن خلق الأماكن سبحانه وتعالى لا يتغير عما كان، دعاهم إلى توحيد الله، دعاهم إلى تنزيه الله، فبقي في مكة 13 سنة، 13 سنة في مكة يؤسس في قلوبهم أمر العقيدة وأمر التوحيد، وهذا يبين لك أهمية هذا الأمر.
1: نعم.
2: 13 سنة أغلب الأحكام لو نظرنا بيقولوا من صفات القرآن المكي والمدني.
1: نعم.
2: إنه الآيات أو الصور التي نزلت في مكة هذه تعنى بأمر العقيدة والتوحيد. أما الأحكام قليل من الأحكام نزلت في مكة،
1: يعني اليوم لما نفتح القرآن مكتوب مثلا
2: مكي ومدني
1: مدنية.
2: نعم.
1: مكية يعني نزلت في مكة،
2: في مكة، ومدنية نزلت في المدينة.
1: أيوة.
2: فأغلب بيقولوا الأغلب القرآن المكي أو يعني الآيات التي نزلت في مكة تعنى بأمر ماذا؟ بأمر التوحيد والتنزيه والعقيدة.
1: أيوة.
2: تثبيت هذا الأمر في قلوبهم.
1: مه.
2: طيب والأحكام، أغلب الأحكام نزلت في المدينة.
1: أيوة.
2: يعني عندما تأسس الأمر في نفوسهم. مه. فلذلك أهمية العقيدة الإسلامية لها أهمية عظيمة،
1: يعني
2: أهمية
1: ما قبل
2: عظيمة.
1: الهجرة وما بعد الهجرة.
2: نعم. فلو نظرنا ده بنبين كمان وده له ارتباط عظيم بأمر حسن الخلق. إنه إذا صلح الباطن ظهر الأثر على الظاهر.
1: صحيح.
2: يعني إذا الإنسان صلح قلبه الأثر يظهر على الجوارح. نعم. في الخارج.
1: صح.
2: فحتى في لما النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا مثلا الدعاء اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي، مثلا في دعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، والنهاية اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
1: يعني هون مولانا بدي أرجع للبداية اللي بلشنا فيها. يعني لما السيدة عائشة تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن،
2: صلى الله عليه وسلم،
1: وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم كما حسنت
2: خلقي
1: حسن خلقي.
2: نعم.
1: وكذلك كل هذه الأدعية.
2: نعم.
1: يعني فما بال الإنسان اللي هو عم بيسمع الآن لما يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدعو الله تبارك
2: الذي هو أكمل المؤمنين
1: الذي
2: خلقا.
1: نعم. هذا هو
2: صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه
2: وهو
1: وسلم.
2: هو يدعو
1: أين نحن من النبي.
2: نعم. هو يعلمنا هذا الدعاء يعني تعليما لأمته عليه الصلاة والسلام وتنبيها على أهمية هذا الأمر وبيان أهمية هذا الأمر.
1: نعم.
2: فزي ما قلنا حتى أمر العقيدة في القلوب هذا كلما قويت العقيدة في القلب كلما قوي الإيمان في القلب يتنور القلب ويظهر الأثر على الجوارح. ليه؟ لأنه كما ورد في الحديث القلب أمير الجوارح.
1: نعم.
2: القلب أمير الجوارح. الجوارح تأخذ الأوامر من القلب.
1: من القلب.
2: لذلك النبي أرشدنا عليه الصلاة والسلام فقال ألا وإن في الجسد مضغة، يعني كالشيء الذي يمضى صغيرة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
1: أيوة.
2: ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويبين لنا أن القلب بين لنا أن القلب هو أمير الجوارح ولكنه سريع التقلب.
1: أيوة.
2: ولكنه سريع التقلب. قالوا سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، سريع التقلب. قالوا أشد تقلبا من الماء على القدر عند الغليان.
1: سبحان
2: شوف
1: الله.
2: لما تحط مية كده عشان تغلي مثلا في السخان أو حاجة عشان ما استعمل شاي أو غيره، فدي المية لما بتغلي، لما تغلي بتلاقي بتغلي بسرعة شديدة.
1: نعم بصير أيوة
2: وبتقلب بفور. وتقلب تقلب ايه. تقلب. قالوا القلب أشد تقلبا من هذا.
1: طيب هون من أي ناحية أشد تقلبا من؟
2: معناه أن الإنسان إن لم ينتبه على نفسه ويأتيه الشيطان من هنا ومن هنا ومن هنا، فإن لم ينتبه ويعمل دائما على إصلاح قلبه هذا الإنسان قد يهلك. هذا الإنسان قد تأتيه الخواطر السيئة. مش أحيانا بيكون الواحد بيقول لك، بيكون الواحد مثلا ما شاء الله جميل وساكت وأموره تمام وما أهداه، فجأة لك يا أخي ما أعرف شيء اللي حصل، قلب تغير
1: انقلب فوقاني تحتاني بقوله.
2: فهذا الإنسان إن لم ينتبه لهذا الشيطان يأتي يوسوس والخواطر وكذا وكذا. فالواحد إن لم ينتبه لمثل هذه الأمور، إن كان مثلا إنسان ترك نفسه عرضة لكل شر، كل خاطرة تأتي إليه، كل شيء يوسوس له الشيطان، ومش بس الشيطان، بالعكس وسوسة الشيطان هذه أقل الأشياء. الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بل الشيطان يأتي يوم القيامة ويتبرأ من الإنسان ويقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم موعدي.
1: سبحان الله.
2: فما كان لي عليكم من سلطان، لا سبيل له على المؤمنين، فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.
1: يعني للي عم يسمع لو يقرأ القرآن ويسمع هذه الآية وهو من هؤلاء الذين تتقلب أهواؤهم ويتبع الشيطان فيما يريد، يعني فليستذكر هذه الآية، هذه الآية واضحة وصريحة.
2: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم،
1: ده الشيطان اللي بيقول
2: الشيطان لا تلومني لوم نفسك. فلذلك يعني من هنا بتبين لنا أنه الواحد مننا إيه، مش كل حاجة يلقيها على الشيطان. نفسك التي بين جنبيك أمرها عظيم. نفسك خطيرة، نفسك إن اتبعتها تهلكك. نفس الواحد منا إن اتبع نفسه الأمارة بالسوء تهلكه. تهلكه، لا تحب له الخير. لذلك يعني كيف بيقولوا ينبغي أن يكون الواحد هو البص على نفسه، هو القائم، يقول لها يا نفس أنا الذي أقودك مش انت اللي تقوديني.
1: هو بالغالب النفس يعني تأمر الإنسان،
2: ما هي بالغالب النفس تميل إلى الهوى،
1: أيوة.
2: تميل إلى حب الشهوات،
1: نعم.
2: تميل إلى الدنيا، تميل إلى حب الانتقام،
1: نعم.
2: تميل إلى التعالي، إلى الراحة، نعم. إلى التكبر، إلى الصفات الذميمة. لكن الذي يريد لنفسه الصلاح يخالف نفسه. قالوا خالف نفسك ترتقي.
1: يعني مثلا مثل اللي بيكون نايم بالفراش،
2: نعم.
1: وعلى صلاة الفجر مثلا
2: النفس
1: بدك انه خلص خليني نايم هلا دفيان وما اعرف شو
2: هقوم وكذا ومش عارف وما الى ذلك.
1: خالف نفسك هون،
2: اذا خالف نفسه يعني هو الفائز. كذلك ايضا قديه بنشوف احيانا هذا يحصل كثيرا بين الازواج والزوجات، تلاقي مثلا يحصل بينهم شيء، أو بين الإنسان وصاحبه، بين الإنسان وأخيه، بين الإنسان وأصدقائه،
1: نعم.
2: في العمل مثلا بيجي واحد مثلا متضايق شوية مش عارف يروح أي الكلمة، التاني يبقى يروح ويحور ويلف ويعمل وكذا ومش هادي، فقول له عم خلاص انت لا مش مرتاح. أو مثلا أحيانا الزوجة مع زوجها أو الزوج مع زوجته، فيبقى هكذا إلى أن يقول كلمة. بعد ما يقول هذه الكلمة يقول لك
1: خلص فش، يعني
2: حسيت
1: بقوله
2: إن ارتحت.
1: أيوة.
2: لكن هذه الكلمة كم تخرب من بيوت.
1: نعم.
2: هذه الكلمة كم تقطع من علاقات، هذه الكلمة كم تقطع من أرحام.
1: هو اللسان سبحان الله مولانا، يعني
2: اللسان خطير. اللسان والنفس، فعشان كده بنقول النفس تميل إلى حب الانتقام،
1: نعم.
2: نفسك مثلا إذا حصل معك شيء نفسك لا تأمرك لا تقول لك أنه بالعادة النفس لا تأتي تقول لك أنه سامح لله وكذا. لا، النفس تحب منك الانتقام، التعالي، أنه والشيطان
1: يعني يدخل بشكل عام الصفات الذميمة.
2: نعم. فلكن لذلك يعني مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد جاء عامل واحد من اليهود عامل النبي بمعاملة وكان يقرأ في كتب انه من صفات آخر نبي آخر الزمان انه لا تزده شدة الجهل عليه إلا حلما. هو قرأ انه من صفات النبي آخر الزمان انه كلما جهل عليه كلما ازداد حلما وصبرا. فهذا يعني الحبر الذي عامل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة، فجاء قبل موعد حلول الأجل،
1: يعني كأنه أراد أن يمتحن
2: امتحان. أيوة. نعم، اختبار. فجاء قبل حلول الموعد وثم جاء وقال يا بنو عبد المطلب أنتم قوم مطل، ردوا إلي كذا.
1: هنا يتعرض إلى النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام.
2: سيدنا عمر اغتاظ من كلامه وكاد،
1: وهو فعل ذلك قصدا.
2: نعم، كاد أن يفتك به. نعم. سيدنا عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له مهلا يا عمر، اصبر عليه، اقضي له حقه. فصبر النبي عليه، فلما بعت مع سيدنا عمر وقال له اعطه وكذا فأعطاه حقه.
1: يعني الواحد هون بهالحالة هاي مولانا بيتخيل انه قديش سيدنا عمر يعني
2: دمه فاير وكذا،
1: دمه فاير وهايج، انه واحد عم يتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام قدامه يعني مش حيسكت.
2: هو سيد الكريم، انت بس انظر الى هذا الموقف. نعم. ضع نفسك في هذا الموقف، مش مع النبي، معك انت.
1: نعم.
2: كثير منا بده بيحصل معه.
1: هو سيدنا عمر اللي كان يقوله. نعم. انه اذا كان الشيطان رآه في فجر
2: يهرب منه. فشوف احنا الواحد منا لو فكر شاف الموقف ده، بده بيحصل كتير مع ناس.
1: صح.
2: بتلاقي ايه بيقول لك انا هو ليه عندي بس انا مش هديله عشان قلة ادبه.
1: ايوه.
2: بس انا مش هرجع له حكته علشان هو قليل ادب. أيوة. وعلشان هو ما. أيوة. بيعرفش يطلب. آه. كويس. آه. وما الى ذلك.
1: نعم.
2: فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عمله بالمثل. إن ولا قال له أنت كذاب أو أنت كذا أو أنت كذا، فصبر عليه الصلاة والسلام وقابل جهله بالحلم.
1: وقال جهله لسيدنا عمر،
2: هدأ سيدنا عمر وقال له اذهب معه وقضه حقه.
1: أيوة.
2: حتى بعض الروايات أنه زاده يعني كمان على حقه.
1: نعم.
2: فهو بعدين قال له سيدنا عمر، قال له أتعرف من أنا؟ أنا فلان فلان يعني من أحبار اليهود، كنت قرأت في صفات نبي آخر الزمان
1: في الكتب القديمة.
2: نعم. أنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما وصبرا، فأردت أن أختبر النبي وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: الله أكبر. يعني دخل في الإسلام
2: بحسن الخلق. نعم. وبحسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا يعني شوف هذا الموقف الذي روى البخاري ومسلم عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من نساء قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، يعني بيكلموا بصوتهم عالي
1: أعلى من نعم. صوت النبي.
2: فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب هربوا. ودخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر رضي الله عنه أضحك الله سنك بأبي أنت وأمي يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللائي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. قال عمر فأنت كنت أحق أن يهبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: لأنهم يأمنون جانب النبي ويعرفون حسن أخلاقه. مش معناه أنه عندهم يعني خوف من عمر أكثر من النبي. لا. بل معناه يعني تشوف أنت لما يكون واحد أنت تأمن جانبه مهما عملت معه، حتى لو أسأت إليه تعرف أنه لا يعاملك بالمثل. فأدي بتكون مرتاح معه ومتباسط معه واخذ راحتك معه، بخلاف شخص تاني يقول لك لا فلان ده بيقف عند الوحدة ده كذا.
1: ذكرتني مولانا هون بفتح مكة، لما النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد فاتحا مكة
2: صلى الله عليه وسلم، نعم،
1: فلما قالوا له ماذا أنت فاعل بنا،
2: هو سألهم قال ما تظنون أني فاعل بكم، بل هم وهم في الطريق عند دخولهم يعني تخيل الموقف،
1: يعني بعد أن كان هو في مكة ثم
2: أنا بقول لك تخيل الموقف، أنه أنت كنت في بلدك،
1: أخرجت
2: أخذ مالك، فعلوا بك وبأصحابك ما فعلوا، وافتروا عليك واتهموك بكذا وبكذا وبكذا، وفتح الله عليك البلاد والعباد وأعطاك
1: الحروب،
2: نعم، وأعطاك المال الكثير وأعطاك السلطة وأعطاك وأعطاك وأعطاك. لو عدت إلى أهلك وإلى بلدك وإلى قريتك التي أخرجوك منها ماذا تفعل بهم؟ لو أن واحدا مننا يقول يعني أنا هخش مش هخلي حد فيهم، أنا هخش أكل الأخضر واليابس،
1: أيوه،
2: زي بيقولوا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو في طريقه يعني وأعطى الراية لأحد الصحابة، فهذا الصحابي يقول مفتخرا اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم أذل الله فيه قريشا،
1: أيوة.
2: فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الراية منه ويقول ويدخل متواضعا منكسا رأسه إلى البيت، يعني دخول البيت الحرام ودخول مكة.
1: مكة
2: يعني هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، ويقول لا بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا بالإسلام.
1: سبحان الله،
2: يعني انظر إلى فكر النبي عليه الصلاة والسلام،
1: يعني ذاك الصحابي وين والنبي عليه
2: نعم
1: الصلاة والسلام،
2: هذا يوم اليوم يوم المرحمة ليس يوم الملحمة، النهاردة يوم مشهود أعز الله فيه قريشا، أعزهم بأي شيء؟ بأن دخلوا في دين الإسلام العظيم أفواجا، ودخلت القبائل أفواجا في دين الإسلام. بل انظر موقف يعني نختم به، النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه في المسجد الحرام
1: صلى الله عليه وسلم،
2: في المسجد النبوي، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأول يعني لم يكن مثل هذه الأيام، بل يعني كان الفرش بتاع مسجد النبي
1: حصير، يمكن رمل
2: بعض الحصير والأغلب الحصى ونحو ذلك في الحرب،
1: الحصير اللي هو معمول من الجريد مش مثل هذا اللي
2: صحيح ليس
1: اليوم.
2: الذي يعني تعودنا عليه. فانظر النبي جالس مع أصحابه عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
2: فيجي واحد من الأعراب من الأهل البادية كأنه أول مرة يدخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل فوقف فبال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل إحنا بس يعني شوف الموقف، إحنا قاعدين واحد مثلا
1: مسجد،
2: واحد من غير المسلمين جاء أو أسلم جديدا فجاء فوقف فبال في جنب من جوانب المسجد،
1: نعم.
2: بالله عليك ماذا نفعل معه الآن؟
1: ما حدا هيضل قاعد إلا بدي يوم لعنده.
2: مش بعيد يمكن يوم يجر وراه ويمكن يضربوه، يمكن يعملوا، يمكن يطلعوا برا المسجد، يمكن ما يخلوش يرجع المسجد مرة تانية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل هذا الأعرابي وبال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فصاح به الناس ماذا تصنع ماذا تفعل؟ فالرسول كفهم عنه يعني ثم قام إليه عليه الصلاة والسلام، قال
1: عليه الصلاة
2: حتى في بعض
1: والسلام.
2: الروايات قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوه اتركوه. العلماء لما بيشرحوا الحديث يقولوا ايه لما قال لهم دعوه اتركوه، يحتمل حتى لا يؤذي نفسه بقطع البول فجأة، انه فجأة فقد يضر نفسه،
1: نعم.
2: هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد ينتقل من موضع إلى موضع فتزداد النجاسة،
1: صح،
2: وتكثر النجاسة في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام تلطفا به ويعلم أنه لا يعلم، هذا إنسان جاهل. فدا بيدلنا كمان نحن، أنت أيها الإنسان المتعلم، أيها الإنسان الذي من الله عليك بعلم الدين، ينبغي أن تكون رحيما مع الناس، ينبغي أن تكون ذا خلق حسن، عندك رحمة أشفق على الناس. يعني بعض الناس نعم من خوفه على ناس لا يسارع بالإنكار وكذا، لكن العلماء يقولوا إيه؟ مر بالمعروف بالمعروف وانهى عن المنكر بالمعروف. مر بالمعروف
1: بالمعروف
2: بالمعروف وانهى عن المنكر بالمعروف.
1: ما الآية مولانا وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة
2: والموعظة الحسنة. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام إليه وبالراحة بعد ما انتهى من قضاء حاجته قال له إنما بني هذا المسجد لذكر الله عز وجل والصلاة، وإنه لا يبال فيه. ثم دعا بذنوب من ماء، يعني زي جردل كده في المية، فصبه على بوله
1: حتى يطهر المكان.
2: نعم. قال الأعرابي بعد أن فقه فهم وعرف فقام إلي بأبي وأمي فلم يسب لم يسبني، فلم يسب ولم يضرب ولم يؤنب،
1: بل جاءه رحيما معلما.
2: انظر انظر أدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاء إليه وعلمه وأرشده. فهذا كمان مطلوب إحنا زي ما كنا بنقول، أنت أيها الإنسان المتعلم، أيها الإنسان الذي من الله عليك بعلم الدين، إذا أردت أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر كذلك ينبغي أن يكون بأسلوب حسن، ينبغي أن تتلطف مع الناس، ينبغي أن تصبر عليهم. وضع نفسك مكان هذا الإنسان.
1: نعم.
2: أنا لو مكان هذا الإنسان الذي وقع في هذا الخطأ أو فعل هذا الشيء خطأ، أنا لو كنت مكانه ماذا كنت أظن من ماذا أحب من الإنسان الذي ينصحني؟ كنت أحب أن يأتي إلي بالرفق، يكلمني برفق ولين، يبين لي بهدوء، يعني بطلاقة وجه، بابتسامة، بطريقة لطيفة حتى أتقبل منه.
1: لأنه طيب. مولانا أحيانا النصيحة إذا إن لم تكن بهذه الطريقة، يعني إذا كانت بطريقة فجة أو
2: ما
1: قاسية،
2: هو شيخ قد الشيطان يدخل الإنسان من هذا الباب. يعني من أي باب يدخل الإنسان من هذا الباب اللي هو شو بيكلمك إزاي؟
1: أيوة.
2: ده حتى ما تحكش في وشك،
1: أو مينك أنت ما تحكي معي مثلا،
2: هو شوف إزاي بيكلمك كده قدام الناس، يكبر ينفخ في صدره، ينفخ فيه إنه، فالتاني يعمل إيه؟ إن سيطر عليه الشيطان، سيطرت عليه نفسه، فيعاند أمامه ولا يقبل منه النصيحة. بل ينبغي من كليهما، الناصح والمنصوح، والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح.
1: نعم.
2: له.
1: نعم.
2: فلابد أن تكون هذه النية، أنا أحب له الخير، أريد له الخير، لا أريد منه أنه أنا أنصحه حتى أظهر أنا أنه أنا بفهم، أنه أنا عندي فهم وعندي ذكاء وعندي كذا وعندي كذا وإنت كذا وإنت كذا. لا لا لا، لا تكون هذه نيتي، إنما تكون نيتي
1: إرادة لله تعالى.
2: نعم. إرادة الخير للمنصوح. أنا ماذا أحب؟ أحب أن يتقبل مني، أريد له أن يعمل العمل كما ينبغي.
1: فإذاً عليك أن تأتي بطريقة
2: أسعى إليه، أسعى إليه. لذلك كان بعض المشايخ الطيبين حينما يوجه ويرشد ويرشد وينصح طلابه، فكان يقول لهم، يعني كان يشير يقول لهم ادخلوا إلى الناس من هنا قبلها هنا، يشير إلى صدره إلى قلبه، يعني ادخل إلى قلبه قبل أن تدخل إلى أذنه. فإنك إن دخلت إلى قلبه أولا فإنه سيسمع منك ويتقبل منك النصيحة. لكن
1: الله.
2: إن جئت إليه بطريقة التعالي والتكبر والتسفيه ونحو ذلك، حتى أحيانا لو عرف أن معك الحق، وهذا يحصل كثيرا، لو عارف أنه معك الحق وأنه أنت مزبوط وأنت صح وأنت كذا، ولك بس مش هقبله منك، مش هقبله منك عشان خطرك أو نحو ذلك، والشيطان يشتغل عليه. بل مطلوب من المنصوح حتى وإن جاءه الناصح

0: وإن سيقا ساق وإن استنيخ على صخرة استناخ.
1: أيوة.
0: بتشوف في البادية أحيانا الجمال قد كبيرة قد يأتي ولد صغير.
1: نعم.
0: يأخذها من خطامها. صح. لابي يسحبها كده.
1: نعم.
0: يقعدها بتقعد، يقومها بتقوم، يشربها بتشرب، يمشيها بتمشي، هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمن هكذا، قال: المؤمن كالجمل الآنفي، إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن استنيخ على صخرة استناخ. يعني معناه المؤمن ينبغي أن يكون هينا لينا سهلا. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يعني ألا أخبركم عن أهل الجنة؟ فقال: كل هين لين سهل قليل.
1: أيوة.
0: كما ورد في بعض
1: نسأل الأحاديث. الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتخلقون بأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحسن خلقنا كما حسن خلقنا.
0: والواحد مننا كمان يعني لا يقول أنه أنت تتكلم عن المدينة الفاضلة كما يقولون.
1: لا. لا.
0: كلنا يعني
1: كل واحد منا يسعى.
0: نعم.
1: إلى
0: كل واحد يعني منا فيه نقص.
1: تبارك وتعالى.
0: نعم. كل واحد منا فيه نقص
1: ويعمل لآخرته،
0: والذكي الفطن هو الذي يعمل على إصلاح نفسه.
1: صحيح. بارك الله فيك مولانا، أكرمك الله،
0: الله
1: وشكرا لك على وقتك، وإن شاء الله تبارك وتعالى بيكون لنا لقاءات تانية معك في الأسبوع المقبل. أحبابنا المستمعين، شكرا لكم، شكرا لاستماعكم. إن شاء الله تبارك وتعالى بتكونوا استفدتوا من هذا الكلام الطيب الجميل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المنام هذه الليلة وكل ليلة. إلى اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

2MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، والآن إلى موجز الأخبار.

أهلا بكم. تصاعد الجدل في أستراليا حول خطط الحكومة الفيدرالية لإصلاح النظام الوطني للتأمين على الإعاقة NDIS بعد أن حذر وزراء الصحة في الولايات والأقاليم من أنهم لم يوافقوا على توفير خدمات بديلة لنحو 160 ألف شخص قد يخرجون من البرنامج. وتأمل الحكومة حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في تحقيق وفرات تقدر ب 35 مليار دولار من خلال تعديلات تعيد هيكلة النظام وتقلص عدد المستفيدين منه. وفي السياق قال وزراء الصحة إنهم يؤيدون إصلاح النظام لضمان استدامته، لكنهم حذروا من أن التغييرات المقترحة قد تؤدي إلى تشتت الخدمات وحرمان بعض ذوي الإعاقة من الدعم المناسب. تزامنا أكد وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر أن الحكومة تتابع نتائج التحقيق البرلماني عن كثب، مشددا على أن الإصلاحات تهدف إلى ضمان استمرار النظام على المدى الطويل مع الحفاظ على دعم ذوي الإعاقة. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز توسيع برنامج ضمان التمويل المسبق للمبيعات بقيمة مليار دولار في خطوة تهدف إلى تسريع بناء المزيد من المنازل الميسرة ودعم المشاريع السكنية الصغيرة خصوصا في المناطق الإقليمية. وقالت الحكومة إن البرنامج ساهم منذ إطلاقه في أيلول سبتمبر الماضي في تسريع إنشاء أكثر من 600 منزل جديد في سيدني والمناطق الريفية. وبناء على التعديلات الجديدة

إذا سيشمل الدعم مشاريع الإسكان الميسر التي تديرها مؤسسات غير ربحية، إلى جانب زيادة الدعم للمشاريع الصغيرة التي تضم 4 منازل أو أكثر. وأكد وزير الخزانة دانيال موكي أن الخطوة ستساعد على جذب استثمارات خاصة وتسريع انتقال المشاريع من مرحلة التخطيط إلى البناء في إطار جهود الحكومة لمعالجة أزمة السكن. ماذا في صفحة الأخبار الدولية؟ أعلن الجيش الأمريكي أن ضرباته استهدفت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة اتصالات وقدرات مراقبة عسكرية في إيران، ردا على ما وصفه بالعدوان المستمر من طهران. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، فيما أكد مسؤول أمريكي أنه لم تسجل أضرار كبيرة. وأتى ذلك بعد إغلاق إيران مضيق هرمز في وقت تواصل فيه واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية. في موازاة ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة أن المفاوضات بين واشنطن وطهران ما زالت مستمرة، نافية ما يتداول عن تعثرها. وأشارت إلى أن قطر وباكستان كثفتا جهود الوساطة في الساعات الأخيرة، فيما سلمت إيران ردها على الرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني. في لبنان، جدد الرئيس جوزيف عون التأكيد على مواصلة المفاوضات مع الدولة العبرية، مشددا على أن بيروت لن تنسحب من المسار التفاوضي رغم الضغوط، وأنها ستواصل العمل لضمان الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وعودة النازحين والأسرى. وفيما يتعلق بأمن الممرات المائية، أعلن وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي ساراباندا سونوال أن البحارة الهنود الثلاثة المفقودين إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط في خليج عمان لقوا حتفهم، وكان هناك 24 فردا من أفراد الطاقم على متن السفينة، وتم إنقاذ 21 فردا منهم. وفي هذا السياق، أكدت مصادر هندية أن نيودلهي استدعت نائب رئيس البعثة الأمريكية بعدما قدمت احتجاجا شديدا على الغارة. هذا وادعت الولايات المتحدة أن الجيش شن غارة دقيقة على السفينة التي لم تمتثل للتعليمات والتي كانت تحمل نفطا من إيران. يذكر أن الضربة الأمريكية على السفينة قد تزيد من حدة التوتر في العلاقات بين نيودلهي وواشنطن التي شهدت بعض التوتر خلال العام الماضي. أعزائنا، هذا الموجز انتهى. شكرا على المتابعة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، إن في صفحات الماضي والتاريخ المجيد أنوارا ساطعة وعبرا ومواعظ مشرقة، هي السراج المنير الذي يكشف الرؤية للمستبصرين الحائرين ويهديهم سواء السبيل. وهجرة الرسول الأعظم المباركة هي واحدة من تلك العبر والعظات. والأمة الإسلامية اليوم تمر بمرحلة من أدق مراحل تاريخها، وهي لذلك أحوج ما تكون للاستفادة من دروس الهجرة المباركة وعبارها السامية وحكمها العظيمة. يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إخوة الإيمان، إن تاريخ الأمة الإسلامية المجيد حافل بالدروس والعبر والمواقف المشرفة المجللة بالعزة والكرامة. يقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإن لنا في هجرة النبي وأصحابه الأوائل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في سبيل الله إشراقات نور وسراجا وهاجا منيرا يضيء الطريق للأجيال المؤمنة على مر التاريخ والعصور ويهديهم سواء السبيل. ويؤكد أيضا عظمة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعظمة أصحابه الذين اعتصموا بحبل الله المتين وتمسكوا بدينهم وبذلوا كل غال ونفيس في سبيل الله عز وجل حتى بنوا دولة الإسلام، وكانوا سببا في نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها.

يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإذا وقفنا وقفة تأمل وتدبر في قصة هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي نورها الله عز وجل بنور نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد أنها مليئة بالدروس والعبر والمواقف المشرفة التي سطرها وسجلها النبي الأعظم والقائد الأكبر صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذه الدروس والمواقف والعبر الساطعة تضيء السبيل والطريق للمستبصرين والحائرين وتهديهم سواء السبيل. وفيما يلي إخوة الإيمان قبسات ساطعة من دروس الهجرة وعبرها وحكمها السامية.

نبدأ أولاً بالكلام عن الهجرة وكيف كانت نقطة تحول مميزة في تاريخ الدعوة الإسلامية. لقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل المستضعفون في بداية الدعوة الإسلامية ألواناً كثيرة من العذاب والإيذاء والاضطهاد على أيدي المشركين من أهل مكة، فصبروا صبراً جميلاً، ثم جعل الله تعالى لهم من الشدة فرجاً ومن العسر يسراً. فجاءت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام المباركة وصحبه الكرام من مكة إلى المدينة وبأمر من الله عز وجل لتعلن نهاية هذه المرحلة، مرحلة الاضطهاد والاستبداد، وبداية فجر مشرق وضاء وانطلاق عهد مجيد للدعوة الإسلامية المباركة في المدينة المنورة. فمن هناك، من المدينة المنورة، انطلقت أنوار الدعوة الإسلامية بقيادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وضاءة قوية تبدد الظلمات والعقبات وتدفع وبزخم قوي الدعوة الإسلامية إلى الأمام، لتقيم صروح الحق والعدل وتحطم قوى الشرك والكفر والطغيان، حتى أتم الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته النعمة وفتح لهم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

نصرة الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى ينصر أنبياءه في الدنيا ويؤيدهم ويكون معهم بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة. ولنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه دلالة مشرقة على هذه الحقيقة، فلقد تجلى نصر الله تعالى لعبده وحبيبه محمد في الهجرة المباركة وتأييده له في عدة مواقف، منها أن مشركي قريش كانوا قد أجمعوا أمرهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأوا تتابع أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فلذلك حذروا وخشوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا في دار الندوة وأجمعوا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن يجمعوا من كل قبيلة رجلا قويا نسيبا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم في القبائل. فنزل جبريل الأمين على الرسول الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فأمره ألا يبيت في فراشه الذي كان ينام فيه، وأخبره بمكر القوم وبما خططوا له، وأعلمه أيضا أن الله عز وجل قد أذن له بالهجرة. فدعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرده الأخضر الذي كان ينام فيه صلى الله عليه وسلم، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم المشركون واقفون على بابه، ومعه حفنة من تراب، فجعل يذرها على رؤوس المشركين، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم فلم يروا رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبح المشركون إذ هم بعلي رضي الله عنه فهاجوا وثاروا واضطربوا وخرجوا في أثر النبي يطلبونه وهم مكروبون مهمومون.

الحمام والعنكبوت. ومن المواقف أيضاً التي تجلى فيها نصر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وتأييده له، أنه عندما كان الرسول وصاحبه الصديق في الغار، أمر الله عز وجل شجرة فنبتت فسترته، وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وباضت حمامة على بابه، ثم جاءت عنكبوت فنسجت على بابه، وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وسيوفهم، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على بعد 40 ذراعا، تعجل بعضهم ينظر إلى الغار، فلم ير إلا حمامتين وحشيتين ونسيج العنكبوت وبيض الحمام، فظن أنه ليس فيه أحد، وأخبر قومه بذلك فرجعوا خائبين. يقول الإمام البوصيري رحمه الله في بردته: ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم.

0: عظمة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه الصلاة والسلام استبقاؤه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هجرته المباركة ورحلته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله بها، وكان مثال الصاحب الصادق. ولقد رأينا في قصة هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف أبى إلا أن يسبق رسول الله عليه الصلاة والسلام في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له عليه الصلاة والسلام من أي أذى قد يلحق به. ورأينا كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة. فلا عجب أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبيبه أبي بكر رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
1: سلام على الصديق إذ هو لم يزل

عبد الله بن أبي بكر وأخته أسماء. ومما يبرز لنا جليا في قصة هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الصديق النشاط الذي كان يبذله عبد الله بن أبي بكر ذاهبا آيبا يتحسس الأخبار وينقلها إليهما، فيما عمدت أخته أسماء رضي الله عنها إلى تهيئة الزاد والراحلة واشتركت في إعداد العدة لتلك الرحلة الشاقة الطويلة من مكة إلى المدينة. هذه الصورة المشرقة توضح لنا ما ينبغي أن يكون عليه الشباب المسلم في سبيل الله من أجل تحقيق مبادئ الإسلام ومحاربة الباطل، فلا ينبغي أن يكون المسلم متهاونا في هذا بلا عذر، بل عليه أن يكون قويا في خدمة الإسلام والمجتمع الإسلامي، يستعمل طاقاته في سبيل الله وخدمة الإسلام والمسلمين. نتكلم الآن عن التضامن الإسلامي والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إخوة الإيمان، عندما وصل الرسول الأعظم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهل المدينة مسرورين مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، ولقد استبشروا بقدومهما وقدوم أصحابه المهاجرين كل خير. وقد سجل هؤلاء الأنصار مع إخوانهم المهاجرين أمثلة رائعة في التضحية والعطاء والأخوة والتحابب والتباذل في الله عز وجل. لقد جمعهم الإسلام وجعلهم إخوة في الدين، ووحدتهم العقيدة الإسلامية، لأن المبدأ الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد ألف الله بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا ولا مال، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان الواحد المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولقد كان من المهاجرين من ترك الديار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله تعالى وإيثارا لما عند الله من الخير. فاستقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ما له ومتاعه بين وبين أخيه المهاجر المنكوب ابتغاء مرضات الله وما أعد من ثواب جزيل.

0: أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.
1: مولانا

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى

الطاعة، ونور قلبي وقبري، وأعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، ايس اوف اكاونتينج يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر الى اعداد الاقرارات الضريبية للافراد والشركات وباسعار تناسب ميزانيتك. ايس اوف اكاونتينج هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: Donc.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي جعل الله دعوته في الحشر أنفع دعوة.

0: كانت هجرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله من مكة إلى المدينة حدثاً هاماً من الأحداث الحاسمة في تاريخ الدعوة الإسلامية، فيها انتهى عهد وابتدأ عهد، وصارت طيبة المدينة المنورة مهاجر النبي ومثواه الأخير، حيث دفن جسده الشريف في أرضها.
1: صلوات الله تباركه وملأ الدنيا بالأنوار.
0: لقد عاد رجال القبائل خصوصا قريش في مكة نبي الله، واجتمعوا على إيذائه وتعذيب أصحابه والوقوف بوجه دعوته ليفتنوا الذين آمنوا عن دينهم، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر 10 رجال وأربع نسوة، ثم زاد عددهم حتى بلغ 83 رجلا و17 امرأة سوى الصبيان، هاجروا مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام. وقد أحسن النجاشي ملك الحبشة استقبالهم وأكرمهم، فاطمأنوا في جواره وأمنوا. وحاولت قريش التقرب إلى النجاشي بالهدايا النفيسة لاستردادهم والإيقاع بينهم وبين النجاشي، ولكن النجاشي سمع منهم آيات بينات من القرآن الكريم في حق نبي الله عيسى عليه السلام وأمه الصديقة مريم، فصدق بدعوتهم وزاد من إكرامهم وحمايتهم، وباءت قريش بالخيبة والخسران المبين.

لقد كان أذى المشركين للمسلمين عجيبا، ولكن صبر المسلمين على الأذى كان أعجب، فقد ثبتهم الله فازداد عددهم وقويت شوكتهم حتى خشي المشركون بأسهم، فأجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب حتى يسلموا إليهم الرسول ليقتلوه، ولكن أهل بيته نصروه برغم ما وجدوه من الشدائد والأهوال. ثم فقد النبي الكريم نصيرين، وذلك حين توفي عمه أبو طالب ثم زوجته خديجة، فانطلق إلى الطائف، ولكنه لم يجد من أهلها أذنا صاغية وآذوه بأقوالهم وأفعالهم، فعاد إلى مكة، وكان يقصد في نشر الدعوة الموسمة حيث تأتي القبائل إلى مكة.

فوجدت دعوته صدى طيبا بين أهل يثرب الأوس والخزرج الذين عرفوا من اليهود وصفه بأنه نبي آخر الزمان، فآمن منهم 6 كانوا سبب انتشار الدعوة في يثرب. بعد ذلك لقد وجدوا في دعوة التوحيد وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ما يوحد كلمتهم ويجمع شتات شملهم ويقضي على ما بينهم من تنازع وبغضاء، ووجدوا في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ضالتهم المنشودة فاجتمعوا تحت لوائه.

لقد دعاهم إلى التوحيد الخالص ونهاهم عن عبادة الأوثان، علمهم الإيمان برسل الله وكتبه المنزلة وملائكته المقربين وبالبعث والجزاء. كما دعاهم إلى مكارم الأخلاق وترك الخبائث من الأعمال والسيئات من العادات، وهكذا انتشر الإسلام في المدينة. ثم عندما سمعت قريش بإسلام الأنصار ومبايعتهم له صلى الله عليه وسلم، جزعوا وفزعوا أشد الفزع، ووجدوا في ذلك خطرا عليهم، حيث يزول سلطانهم وتذهب ريحهم وتتعرض تجارتهم إلى الشام غادية ورائحة لخسران عظيم. فمكروا مكرهم وتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم.

0: اجتمع المشركون في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها ليتشاوروا فيما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه. غدوا في اليوم الذي تواعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة، فاعترضهم إبليس لعنه الله في هيئة شيخ نجدي كبير عليه كساء غليظ مربع، فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي تواعدتم له، فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: أجل، فادخل. فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. قال: فتشاوروا. ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به. قال إبليس: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لو حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي؟ هذا الذي قاله إبليس: ما هذا لكم برأي؟ فانظروا إلى غيره. ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه.
1: بالحق طريق النور، والغار يضم نزيليه وبدا للأعين.
0: قال إبليس لعنه الله، أي هذا الشيخ النجدي الذي قال عن نفسه: والله ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب بذلك عليهم من قوله وحديثه حتى يبايعوه. فقال أبو جهل: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسيطا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا. فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فراضوا منا بالعقل أي الدية فعقلناه لهم. فقال إبليس: القول ما قال هذا الرجل، هذا الرأي ولا رأي غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج، أي تغطى ببردي هذا الأخضر الحضرمي، فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام.

0: وذكر أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة أن المشركين اجتمعوا وفيهم أبو جهل، فقال وهم على بابه: إن محمداً يزعم أنكم إن بايعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم.
1: يهاجر بخروج ما كان فرارا، بل نفذ ما أمر القادر، بل نفذ ما أمر القادر، فالمولى أمر.
0: وأخذ الله عز وجل أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو قوله عز وجل:
2: yeah.

0: مستقيم
1: إلى قوله
0: فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
1: حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: وما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا، وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي عن الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان قد حدثنا.

ما جرى في الغار. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن أبو بكر في الخروج من مكة حين اشتد الأذى عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم. فقال: يا رسول الله، أتطمع أن يؤذن لك؟ فقال: إني لأرجو ذلك. فانتظره أبو بكر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ذات يوم ظهرا فناداه، فقال: أخرج من عندك. فقال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال: الصحبة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قال: يا رسول الله، عندي ناقتان قد أعددتهما للخروج. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما فركبها، فانطلقا حتى أتيا الغار.

روى البيهقي في دلائل النبوة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلا فتبعه أبو بكر الصديق، فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك؟ قال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك. ولما وصلا فم الغار قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخل فلم ير شيئا، ثم دخل صلى الله عليه وسلم وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع، فخشي أبو بكر أن يخرج منهم شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقمه قدمه فجعلت الحيات

وروى البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنبت شجرة مقابل النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله عز وجل العنكبوت فنسجت مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم وهراويهم وسيوفهم، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم بقدر 40 ذراعا، فجعل رجل منهم ينظر في الغار فرأى حمامتين بفم الغار، فرجع إلى أصحابه فقالوا له: ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أنه ليس فيه أحد.

0: وهم عن اتباع آثارهم من تلك الجهة.
1: مكر القوم الأشرار بنت الصديق توافي.
0: فالهجرة دروس وعبر.
1: وصى

0: 2 MFM Muslim Community Radio.
1: تحية لكم متابعينا الكرام، والآن ننتقل إلى موجز لأهم الأنباء.

أعلنت الحكومة في نيو ساوث ويلز بدء أعمال الإنشاء لمستشفى بانكستاون الجديد ضمن استثمار قياسي تبلغ قيمته ملياري دولار، وهو الأكبر في تاريخ المستشفيات العامة بالولاية. وبدأت أعمال هدم المباني القائمة تمهيدا لإنشاء مستشفى يتألف من 14 طابقا يضم مزيدا من الأسرة وأقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وخدمات الأمومة والصحة النفسية. هذا وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إن المشروع سيساعد في تلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية في غرب سيدني، في حين يتوقع أن يدعم نحو 3600 وظيفة مباشرة خلال مرحلة التنفيذ. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز تخصيص أكثر من 22 مليون دولار في موازنة 2026-27 لتعزيز خدمات الإطفاء في غرب سيدني من خلال إنشاء محطة إطفاء جديدة في منطقة مارسدن بارك. وتشمل الخطة تمويل بناء المحطة وتوفير شاحنة إنقاذ متطورة إلى جانب توظيف 20 رجل إطفاء جديد. ويأتي هذا الاستثمار ضمن جهود أوسع لتعزيز الخدمات الطارئة في المناطق سريعة النمو بغرب سيدني، مع استمرار أعمال تحديث وإعادة بناء عدة محطات أخرى. وفي هذا الشأن قالت نائبة رئيس الوزراء بروكار إن المشروع سيوفر حماية أفضل للأسر والمجتمعات المحلية في واحدة من أسرع مناطق الولاية نمواً. واصل الجيش الإسرائيلي قصفه على جنوب لبنان والبقاع، حيث شن غارات على بلدات الصوانة وخربة سلم ودير كيفة، إلى جانب سلسلة غارات بين سجد والريحان وفي البقاع الغربي. كما قصفت مدفعية قوات الاحتلال بلدات قلاوية وتولين وإخراج كفر شوبة. وفي غضون ذلك أعلن الجيش اللبناني تفكيك قنبلة موجهة غير منفجرة من المخلفات الإسرائيلية في مرجعيون، إلى جانب العثور على طائرة مسيرة إسرائيلية في حلتة. على صعيد المفاوضات مع إيران، كشف السفير الإيراني في باكستان رضا أميري مقدم أن طهران ترى في السياسات الأمريكية نهجا قائما على التصعيد وحافة الهاوية بدلا من السعي إلى تسوية سلمية حقيقية، وشدد على أن أي محاولة لتطبيق شروط على إيران بالقوة لن تنجح. في الأثناء أقر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بوجود خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن المصالح الأمريكية ليست متطابقة دائما مع مصالح الإسرائيليين. ويأتي ذلك في وقت تحدثت فيه تقارير أمريكية عن تباينات

متزايدة بين ترامب ونتنياهو حول الملف الإيراني ومستقبل أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران. أخيرا، أظهر تقرير للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انخفاض أعداد اللاجئين حول العالم خلال عام 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد، وقالت المفوضية إن 41 مليون و600 ألف شخص فروا من العنف والصراع في أوطانهم العام الماضي بانخفاض بنسبة 3% فقط مقارنة بعام 2024. ومن أكبر المجموعات التي عادت إلى بلادها كان الملايين من الأفغان، حيث تم إجبارهم على مغادرة باكستان وإيران خلال عام 2025، على الرغم من أنهم كانوا يعيشون هناك لأعوام في بعض الحالات. وقالت المفوضية إن 5,400,000 شخص جديد فروا إلى الخارج العام الماضي بسبب الصراع والاضطهاد، ويقيم نحو الثلثين بالقرب في الدول القريبة من أوطارهم، غالبا تعاني من تحديات اقتصادية. هذا الموجز انتهى متابعينا الكرام، نشكركم على الإصغاء.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.

اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

خبير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمع

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم اف ام سبونسر.
3: زيت زيتونة

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تو أم أف أم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، برنامج في حلقات يروي قصة الهجرة النبوية المباركة.
1: الحمد لله واهب النعم، الخالق المتفضل ذي الكرم، وأفضل صلاة وأعظم سلام على سيدنا محمد حسن الشيم، من على ذكره بين العرب والعجم. أما بعد مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج الهجرة المباركة تاريخ وعبر، التي نتمنى أن تستمتعوا وتستفيدوا بها معنا.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ونبينا خير الناس فكان أكثرهم ابتلاء ليرفع الله درجاته ويعلي من مقامه. لقد لاقى مع أصحابه إيذاء شديدا وظلما كبيرا من الكفار حتى أذن الله له بالهجرة.
1: وإن قريشا لما أيقنت أن محمدا قد بويع من الأنصار، وأمر رسول الله من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا بإخوان فيما بينهم، فقالوا: الآن فأجمعوا في أمر محمد، فوالله لكأنه قد كر عليكم بالرجال، فأثبتوه أو اقتلوه أو أخرجوه. فاجتمعوا له في دار الندوة ليقتلوه، فلما دخلوا الدار اعترضهم الشيطان في صورة رجل جميل يلبس كساء، فقال: أدخل. فقالوا: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل نجد سمع بالذي اجتمعتم له فأراد أن يحضره معكم، فعسى ألا يعدمكم منه رأي ونصح. فقالوا: أجل، أدخل.
2: فلما دخل قال بعضهم لبعض: قد كان من الأمر ما قد علمتم، فأجمعوا في هذا الرجل رأيا واحدا. وكان ممن اجتمع له في دار الندوة شيبة وعتبة بن ربيعة وأبو جهن بن هشام والنضر بن الحارث، فقال قائل منهم: أرى أن تحبسوه وتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء.
1: فقال النجدي: والله ما هذا لكم برأي، والله لئن فعلتم ليخرج رأيه وحديثه حيث حبستموه إلى من وراءه من أصحابه، فأوشك أن ينتزعوه من أيديكم ثم يغلبوكم على ما في أيديكم من أمركم. فقال قائل منهم: بل نخرجه فننفيه من بلادنا، فإذا غيب عنا وجهه وحديثه فوالله ما نبالي أين وقع من البلاد، ولئن كان أجمعنا بعد ذلك أمرنا وأصلحنا ذات بيننا. قال النجدي: لا، والله ما هذا لكم برأي، أما رأيتم حلاوة منطقه وحسن حديثه وغلبته على من يلقاه دون من خالفه؟ والله لكأني بكم إن فعلتم ذلك قد دخل على قبيلة من قبائل العرب فأصفقت معه على رأيه ثم سار بهم إليكم حتى يطأكم بهم، فلا والله ما هذا لكم برأي.
2: قال أبو جهل بن هشام: والله إن لي رأيا ما أراكم وقعتم عليه. قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا نسيبا وسيطا، ثم تعطوهم شفارا صارمة، ثم يجتمعوا فيضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل، فلم تدر عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، ولم يقووا على حرب قومهم، فإنما أقصرهم عند ذلك أن يأخذوا العقل فتدونه لهم، أي تدفعوا لهم الدية. قال النجدي: لله در الفتى، هذا الرأي وإلا لا شيء. فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له.
1: لكن الله عصم رسوله ونصره، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله عند ذلك بالخروج إلى المدينة. فدعا رسول الله علي بن أبي طالب البطل الصنديد، وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل، واجتمعت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب بيته يرصدونه، فخرج وفي يده حفنة من تراب، فجعل يزرها على رؤوسهم، وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فباتوا رصدا على بابه، فخرج عليهم من الدار خارج فقال لهم: ما بكم؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: قد خرج عليكم. فانصرفوا يائسين، ينفض كل واحد التراب عن رأسه.
2: وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة في الأنفال يذكر نعمته عليه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فانظروا مكر الكفار وخبثهم، وكيف نجى الله حبيبه وأيده ونصره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار الحق المدافعين عنه، فنحظى بنصر الله وتأييده.
1: إخوة الإيمان، إلى هنا انتهت حلقتنا الثانية من برنامج الهجرة المباركة تاريخ وعبر. نلتقيكم من جديد غدا مع الحلقة الثالثة إن شاء الله، وفيها ما ورد من أنباء بقاء أبي بكر في مكة وعدم هجرته إلى الحبشة حتى حظي برفقة النبي في هجرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، برنامج في حلقات يروي قصة الهجرة النبوية المباركة.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact

0: 2MFM on 9707 2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته وأنت يا حي يا قيوم تجعل الهزن إذا شئت سهلا أسأل الله تعالى لي ولكم حسن النية وحسن الختام إن شاء الله نية لغنا سوسة شوالو نعند ولا تحديث نبرة وده من يتاكميدة بفيد ሁለት ሐዲሶች የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነሱን ላሳውሳችሁ ፈልጌ ነበር እናሱ ላይ ተፈክሮ እንደታደርጉበት ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነሉ አልሙኩ ቢሱነቲ عند فساد امتي له اجر شهيد አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነሉ አልሙተመስኩ ቢሱነቲ አይ በሸሪዓቲ በኒ ሸሪዓ በኒ በሱነይ ዚጋ ሱና ሲሉ ሱና አንዳንዴ በሸሪዓ ማዕና ተመጣለች አንዳንዴ ሱና ማለት ሸሪዓ ስንል ህግጋት የእስልምና ህግጋቶች ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ ሱና የረሱል ሱናቸው ያኒ ጉ የተወደደ የሆነ ነገር በመጣል በዚህ ሐዲስ ምንድነው አልሙተመስኩ ቢሱነቲ አይ በሸሪዓቲ በኔ ሃይማኖት በኔ መንገድ ያኒ ማለትም የእስልምና በህግጋቶቹ እሱን ያዘ ያጠበቀ አልሙተመስኩ ቢሱነቲ የእስልምና ህግጋቶችን ያጠበቀ ያዘ እስልምና ሃይማኖትን ያዘ عند فساد امتي فساد በበዛበት ጊዜ امتي فساد በሚበዛበት ጊዜ አሉ له اجر شهيد አሉ የሸሂድ ደረጃ አለው አሉ አልጋ ላይ ሞቶ ይሄ فساد በበዛበት ጊዜ የረሱል መንገዳቸውን ይዞ ያጠበቀ የሸሂድ ደረጃ አለው ያኒ ትንሽ ነገር አይደለም ፈሳድ ሲበዛ በሚበዛበት ጊዜ በሶ የረሱል ሱናቸው መንገዳቸውን ይዞ ያጠበቀ له اجر شهيد ደረጃ አለው አሉ በሌላ ሐዲስ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነሉ بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وقيل ومن الغرباء يا رسول الله قال عند غزي رسول عليه الصلاه والسلام نالو بدا الاسلام غريبا له سمنا عند اديس نجر هو جمره وسيعود تملسوا عند اديس هنا لالو فطوبى للغرباء يا مسرات دسي بلاچو للغرباء للذي لنغداوت يعني صحابتوچ منالو ومن الغرباء يا رسول الله يا الله ما نستنياوچ ما ناتشو انذي غرباوچ معناتم اند اديس اندنغدام سوچ اندنغدام ياچو ما نوش ناتشو يعني رسول عليه الصلاه والسلام نالو الذين يصلحون ما افسده الناس قالوا الذين يصلحون ما افسده الناس سوچتن مياستكاكلو قالوا سوچ ابلاشوتن مياستكاكلو سوچ انديت ياچوال اندنغدا اند اديس نغير يزون يمطو يمسلاچوال غنس اديس نغير يزو المطو ليلا منالو رسول عليه الصلاه والسلام اذا فسد اهل الشام لا خير فيكم قالوا اذا فسد اهل الشام لا خير فيكم قالوا اي قل الخير من قالوا رسول عليه الصلاه والسلام فساد كبزا يعني حطيات كفر كل نجا بفساد يجبال بشام هاجر شام سنل ليبانوس لبنان سوريا اندزاو فلسطين ይሄ ሀገሮች እዛ ገደማ ያሉ ሀገሮችን ሻም ይባላሉ። ምን አሉ ረሱል اذا فسد اهل الشام የሻም ሰዎች እዛው እነሱ ኃጢያትና ኩፍር ከበዛሉ لا خير فيكم اي قل الخير እናንተ መካከል ብዙ በባቸው ማለትም قلل ትንሽ ነው በጎ ሰዎቹ እየቀነሱ ይመጣል አሉ ረሱል عليه الصلاه والسلام በአሁኑ ጊዜ በሻም ሀገር ፈሳድ በሷል በጣም በሷል ፈሳድ በሷል በግልጽ እናየዋለን ሱብሃንአላህ አላህ ይጠብቀን እና ወደ መጀመሪያው ሐዲሱ ከተመለሰን رسول عليه الصلاة والسلام نالو المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أهله يعني بني شريعة يزو يتبقى فساد بمي بذبت جزي يعني سنة يزو يتبقى له يشهيد درجة الله له يشهيد درجة الله ناني ممكتات راسه إيه فساد الذي ببذبت جزي يرسول من قد أتلككو የረሱል ሸሪዓ ትልቀቁ ይሄን ይዛችሁ እንትን በሉ የፈለገውም እንትን ቢበዛ እንትኑን አይደለም እናየው የሰው ብዛቱንና መልኩንና ድምፁና እንትኑን አይደለም ሐቅ ነው ወይስ የለም ይሄ ሰው የሚለው ሐቅ ነው ወይ አይደለም ይሄን ነው የምናየው አንዱ መቶ አላህ ሰው ይመስላል እጅ ያለው እግር ያለው ይወጣል ይወርዳል እያለ የአላህን ልክ እንደ ፍጡር አድርጎት እያወራ ምን ብለን ነው ከሱ እንትን የምንለው الله سبحانه وتعالى في قرآن فلا تضربوا لله الأمثال لله مصيّة تستو فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء أندي تمنقر الصنة مثل اللم لله أنديت النذي سوش ما تقول لله مصيّة يستألو تملسوا دمو مسلمنا نيلالو تملسوا مسلمنا نيلالو من دنا ولوطو كريستانوش بنتوش أباتاتشن هوي بسما يمت نور يلالو بنتوش عوذ بالله يهن يلالو ምን ይመስላችኋል አይሳ ፈጣሪ ናቸው ይላሉ ሰማይ አሉ ይላሉ በሰማይ መተኖር ይላሉ እነዚህ ሙሽቢሃዎችስ ምንድን ነው የሚሉት ጌታ አላህ አርሽ ላይ ተቀመጠ ዙፋን ተቀመጠ ይላሉ ሰማይ አለ ይላሉ ምን ይመስላችኋል ማክበር ይመስላችኋል የላይ አቅጣጫ ማን ነው የፈጠረው አላህ ሰማይን ማን ነው የፈጠረው አላህ ምድርን ማን ነው የፈጠረው አላህ ሰማይንም ምድርንም ሁሉ ነገር ፈጠረው አላህ ነው አላህ በፍጡሩ ጉዳይ አይደለም ባንዲት ፍጡሩም ጉዳይ አይደለም ግልጽ ነው አርሽ ላይ ተቀመጠ ካሉ ባርሹ ጉዳይ ሆነ እኛ ወንበር ላይ ስንቀመጥ ወንበር ጉዳይ ሆነም ጉዳይ ሆነላን ያስፈልገናል ተመልሶ እነሱ ባርሽ በፈጠረ ተቀመጠ ይላሉ አዑዙ ቢላህ አዑዙ ቢላህ አርሽን ማን ፈጠረው አላህ ባንድ ማጻፋቸው ምን ይላሉ የውም አልቂያማ ቀን አላህ محمدن اعوذ بالله من قالوا يجلسه معه في عرشه لالو عرشه لا الله اتقبو ياسقمطاتشوال يعني اللهن اند سو ادرغوت محمد دغمو عليه الصلاه والسلام الله اتقب ميقمط ادرغاتشو اند اقدامي منبر لاي وي تمرت بيت اتقم اندمنقمطو اعوذ بالله ايه كهدت قال هنا يتو نو كهدت ايه الله مسادب قال هنا يتو نو مسادب ايه بينتو الله لك اند سو انت ميلو لمن كفر قال نو لمن اللهن يفطر بحر يسطاو ايهم لا اللهم يفطر بحر يسطاو ان ايه فساد ببذابت غزي ان انت شريعه يا رسولن شريعه قران يذاچون اطبقوت اتلققو ايهن اطبقاچون تن يازو بدا الاسلام غريبا وسيعود اسمنا انددي سونو اندنغدا هونو جمره تملسو اندنغدا يهونال قالو رسول عليه الصلاه والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يعني رسول ميلوت براساتو اندزي ايدلم بوحي نو كله ميلوت وحي نو بوحي ورد الله تشو رسول منالو بدا الاسلام غريب اند اديس هو نو جمره تبلسو اديس يهونال انا يمسراشالو لمان لنذي سوچ اند اديس منا بهونو غزي عندو تنسو الله عرش لا يلم الله منم نغرا يمسلم توسل يتبرك هي هي يشالال يتاوقا نغر غلص يهونه አባቶቻችን አያቶቻችን ሰሃባቶች ያደረጉት ከሰሃባቶች በፊት በሰለፍ ጊዜ የነበሩት ረሱል ያደረጉት ይሄውን ስንለው ኩፍር ነው ይላል እናንተ ከሃዲ ነው ናችሁ ይላሉ አዑዙ ቢላህ አዑዙ ቢላህ እኛ ልናሰልማችሁ መጣን ይላሉ ሲፈልጉም አኛ ኮ ቤተሰቦቻችን ነበሩ በዲቃ ላይ መጣናን ይላሉ አዑዙ ቢላህ አዑዙ ቢላህ ያኒ ሃይማኖታችሁን ሸሪዓችሁን ይዛችሁን አትልቀቁ ለማንም الحمد لله الله حقا يسدن يا اهل السنه جماعه درغن ان شاء الله الله يجنر جماعه درغن بارك الله فيكم والله تعالى اعلم واحكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

السابقون الأولون وسبب تفضيلهم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية يا أرحم الراحمين. الله يفضل من يشاء على من يشاء. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو ليس من السابقين الأولين. فلما اختلف مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وصار بينهما شتم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا واحد مثل سيدنا خالد ابن الوليد الذي له ما له من الفضل عند الله، وهو من الصحابة الكرام ومن الأولياء، ومع ذلك لا يبلغ درجة عبد الرحمن بن عوف الذي هو من السابقين الأولين الذين آمنوا وكانوا من الأوائل من المهاجرين والأنصار. هذا عبد الرحمن رضي الله عنه وأمثاله لو أنفق مثل مد هكذا أو نصف مد ولو من قمح، ثوابه أعظم عند الله تبارك وتعالى من لو أنفق الواحد منا مثل أحد ذهبا. فانظروا إلى الفضل. هؤلاء السابقون الأولون كان أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وآزره وعزره وعظمه ونصره وفداه بنفسه وأهله وماله، وكان أول هؤلاء من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق. صدقه حين كذبه الناس، وكذلك السيدة خديجة بنت خويلد زوجته الكريمة التي هي رضي الله عنها أم أولاده ما عدا إبراهيم، وسيدنا علي من الفتيان وكان دون البلوغ رضي الله عنه أرضاه. وأما من العبيد فسيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء كانوا من السابقين، ومن السابقين الأولين الذين أيدوا رسول الله عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعمر الفاروق رضي الله عنه وغيرهم وغيرهم. هؤلاء لهم درجة عند الله، هؤلاء لهم مزية، هؤلاء الله تعالى امتدحهم في القرآن الكريم، لذلك نحن نقتدي بهؤلاء. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم مرضيون عند الله، وأما رضوا عنه يعني سلموا له، لأن الإنسان لا يصل إلى رضا الله تبارك وتعالى إلا بالتسليم لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول سيدنا أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه: فإنه ما سلم إلا من سلم لله ورسوله ودينه. فنحن نسلم لله ما جاء عن الله نؤمن به، كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ومن هؤلاء الأوائل أذكر لكم أول من قتلت شهيدة في سبيل الله، ثبتت مدافعة عن دينها رضي الله عنها، أم عمار ابن ياسر وأبوه ياسر، هذان أول من قتل وهو محافظ على دينه، مات دون دينه فهو شهيد. فرحم الله آل عمار الذين قتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء ثبتوا عند الشدائد، هؤلاء منهم العشرة المبشرون بالجنة.
الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر الصديق في الجنة، عمر الفاروق في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، وقال: وسعيد بن زيد في الجنة. هؤلاء العشرة بشروا في مجلس واحد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر غيرهم كثير، منهم كل أهل بدر، كل من حضر بدرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم الرسول بالجنة، هؤلاء الأوائل من الأنصار والمهاجرين، كانوا قريب 300 رجل وامرأة. وكذلك أيضا من الذين بشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام من حضر أحد، وكانوا قريب 1000، بعضهم يتكرر لأنه حضر بدرا وأحد. وكذلك أيضا بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أشخاصا فرادا كعبد الله بن سلام، هذا كان عالما من علماء اليهود وآمن والنبي بشره بالجنة. وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة فقال لها: يا عائشة، إن الله يبشرك بالجنة وبنى لك بيتا في الجنة. الله أكبر. وجاء جبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال له: أقرئ خديجة السلام، والله يبشرها ولها بيت في الجنة. الله تعالى يمدنا بأمداد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في أعلى عليين. آمين آمين آمين.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

جاءنا من قنصلية لبنان العامة في سيدني البيان التالي: تعلن قنصلية لبنان العامة في سيدني عن إقفال مكاتبها يوم الثلاثاء 16/6/2026، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. The offices of the Consulate General of Lebanon in Sydney will be closed on Tuesday, the 16th of June 2026, on the occasion of the new Hijri. That was a community announcement from the Consulate General of Lebanon.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كلمه الحجر الأسود وأقر برسالته ووحد.

أرحب بكم على الموجة 92.1 FM وأيضاً أرحب بكم على الموقع 2mfm.org من كل أنحاء الدنيا من يستمع إلينا ويتابع هذه الإذاعة المتنورة التي تهتم بإحياء المناسبات الدينية. ونحن على أبواب مناسبة عظيمة وهي مناسبة الهجرة النبوية الشريفة. إن في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحداثاً تبوأت منها الهجرة النبوية المباركة مكانا عليا ومقاما كريما، حيث كانت بحق فتحا مبينا ونصرا عزيزا. عن هذه المناسبة، عن أحداث جرت في الهجرة النبوية الشريفة، عن بركات هذه الهجرة المباركة سيحدثنا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، حيث سيكون ضيفا على برنامج مجالس الخير لهذا اليوم.

0: نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، أيضا نجدد التحية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ، إنه لا يسعدنا اليوم أن نستضيفك في هذا المجلس، في مجلس الخير، حيث أننا على أبواب مناسبة عظيمة، فنتمنى منك فضيلة الشيخ أن تمتع مسامعنا بأحداث حصلت في هذه المناسبة. بارك الله فيك ونقول لك كل عام وأنت بخير.
1: بارك الله فيك، كل عام وأنتم بخير ولكل المستمعين. الحمد لله، إن شاء الله هذا العام يكون عام أمن وأمان وسلام واطمئنان على الجميع إن شاء الله عز وجل. مناسبة عظيمة تمر على المسلمين، سنة هجرية جديدة، نقول لهم كل عام وأنتم بخير.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ما هو سبب الهجرة وماذا حصل في تلك الليلة التي هاجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، فهو أفضل الأولين والآخرين على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرفه قومه قبل نزول الوحي بلقب الأمين، فلم يكن سارقا ولم يكن رذيلا ولم يكن متعلق القلب بالنساء. كان عليه الصلاة والسلام يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس. مكة حتى قبل البعثة كانت مقصدة الناس، يأتون من مختلف أرجاء المعمورة في الجزيرة العربية في مواسم مثل مواسم الحج، فكانوا يجتمعون، وإن كانوا يعني على عادات الوثنية كفار قريش، ولكن كانوا يعلمون مكانة هذا البيت، أن هذا البيت له مكانة، فكانوا يجتمعون، وكان يحصل تبادل التجارات ونحو ذلك. فيعني كان هناك مثل يعني كما يحصل الآن، يسمونه مهرجان ضخم، يعني فيأتي إليه منهم من يجتمع للتجارة، منهم لغير ذلك، فيجتمعون في مكة. هذه المواسم النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتنمها، كان يمر على الناس فيقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان يتبعه رجل من المشركين فيقول: أيها الناس لا تصدقوه. يعني النبي كان يتحمل، يعني كانوا يقولون عنه الصادق الأمين قبل البعثة، عندما بدأ بتبليغ الدعوة للناس، مع كونهم يعرفون عنه الصدق صاروا يكذبونه. وكان عليه الصلاة والسلام يبشر من آمن بالثواب العظيم، وينذر من بقي على الكفر بالعذاب الأليم، عملا بقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فكان عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا، صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق جهارا، فكان يدعو إلى الله في البيوت والأسواق والمواسم، يعني في كل اجتماع للناس يعني من جزيرة العرب في مكة كان يغتنم هذه الأوقات. وفي بداية دعوته آمن به القليل، وجحد أكثرهم دعوته وأنكروا نبوته، وأوزي عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي أتباعه المستضعفين، وعذب بلال ابن رباح الحبشي على رمال الصحراء المحرقة، ووضع الصخر على صدره في حر الظهيرة. والذي لا يعرف حر الصحراء، الصحراء هناك في مكة من أكثر البلاد حرا.
0: نعم.
1: يعني لا يستطيع الإنسان أن يمشي على رمال الصحراء في وقت الظهيرة، هو وضع على ظهره ووضعت صخرة على صدره، وكان يطلب منه أن يرتد عن الإسلام، وكان يعذبه أمية الذي كان سيده، وكان يقول له اذكر هبل فكان يأبى، وكان يقول أحد أحد أحد أحد، فكان يضربه بالصوت. وهنا سبحان الله يعني يوجد موقف لابد من التنويه عليه، أنه أمية بن خلف هذا الرجل كان من كبار زعماء قريش، له مكان فيما بينهم، إنسان صاحب منصب، صاحب جاه، صاحب مال، صاحب عزوة، يعني قوي. بلال بن رباح رجل حبشي ضعيف، كان عبدا له، ومع ذلك عندما شرح الله صدره للإسلام فآمن. أن هذا الضعيف الذي يظن فيه الشخص أنه لا سند له ولا ظهر، وقف في وجه أمية الذي كان رئيسا ومن رؤساء قريش وزعيما منهم، فهذا الصبر والتحمل يعني دهشهم، يعني صدمهم، أنه ما الذي يجعل من هذا العبد الضعيف ليس له من ينصره بنظرهم يقف في وجه زعيم زعماء قريش وهو يقول أحد أحد أحد أحد، ويأبى أن يذكر الأصنام بخير ويثبت على دين الإسلام ويعذب ويعذب، إلى أن يمر أبو بكر رضي الله عنه ويراه في هذه الحال فيشتريه من أمية ثم يعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. هذا من قوة الإيمان في قلبه. صحيح. وقوة الإسلام في قلبه. وكذلك عمار بن ياسر، أمه سمية كانت أول شهيدة في الإسلام، عذبت وقتلت، وأبوه كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كانت رحلة من العذاب والاضطهاد من قبل المشركين للمسلمين، لا سيما بعد وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فلذلك اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الله تعالى نبيه ومن معه بالهجرة من مكة إلى يثرب، أي المدينة كانت تعرف بيثرب في ذلك الوقت. صبر النبي عليه الصلاة والسلام على إزاء المشركين، تحمل كثيرا. مرة كان ساجدا عند الكعبة فجاء عقبة ابن أبي معيط من كبار المشركين، هذا من شر جيران النبي عليه الصلاة والسلام، فألقى عليه سلا جزور، يعني كيس ولد الناقة بعد الولادة، فألقاه على رسول الله. ومرة حاول أحدهم أن يخنق النبي عليه الصلاة والسلام بثوبه، فمنعهم أبو بكر ودفعهم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أنه لأي شيء تقتلونه؟ لأنه جاءكم بالبينات. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى الطائف أيضا ضرب بالحجارة ونزل منه الدم، دميت قدمه، صبر وتحمل. ولكن هذا النبي المؤيد المعظم لا يتخلى عن الدعوة، الله تعالى أعطاه قوة 40 رجلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشى في الله لومة لائم، الله تعالى أعطاه من الشجاعة والقوة أنه تحدى كل زعماء قريش، حتى بعد اشتداد الأذى والتعذيب له ولأصحابه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان حريصا على نشر هذه الدعوة مع كل ما تعرض له، يعني جاء الكفار حاولوا، جاءوا إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يكلم ابن أخيه، قالوا له قل لابن أخيك إن كان يريد مالا جمعنا له حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد جاها أعطيناه، فلا نمضي بأمر إلا بعد مشورته، وإن كان يريد ملكا توجناه علينا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من أن يكون مقصوده الدنيا، جاء جوابه والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فعند ذلك أجمع الكفار على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا في تلك الليلة التي تكلمت عنها من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا، هذا ما اتفقوا عليه في الرأي، ووقفوا عند بابه، فحتى إذا ما خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف على حرب الجميع فيرضون بالدية. هذا كان الاتفاق الذي مكروا للنبي عليه الصلاة والسلام به، هذا معنى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون معناه أرادوا أن يوقعوا الأذى برسول الله وأن يقتلوه وأن يفرقوا دمه بين القبائل، ويمكر الله أن يجازيهم على مكرهم، ليس معناه أن الله يوصف بالمكر الذي هو خبث وخديعة من البشر، لا، هنا بمعنى الجزاء، يجازيهم على مكرهم. وفعلا الله تعالى حفظ نبيه، بعث جبريل عليه السلام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكيد المشركين، وأمره أن لا يبيت في فراشه الذي كان يبيت فيه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، كان النبي يعني يتسجى يتغطى به، فهم يظنون أن النبي نائم في الفراش. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم على بابه ومعه حفنة من تراب، فجعل يزرها على رؤوسهم، يزر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فإذا ولم يروه واستطاع أن يخرج من بينهم. وملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من آخر من هاجر من مكة إلى المدينة، يعني هاجر الكل قبله، بقي هو وأبو بكر وعلي بن أبي طالب ليرد الودائع إلى أهلها، يعني هذا العدد القليل، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قلبه قوي شجاع، فلم تكن الهجرة هروبا من قتال ولا جبنا عن مواجهة ولا تخاذلا عن إحقاق حق أو إبطال باطل، إنما كانت بأمر الله، ولم تكن لأجل جمع المال، إنما كانت لتنفيذ أمر الله عز وجل. لذلك هنا أنبه يعني أن البعض والعياذ بالله يستعمل، حتى في بعض الكتب رأينا هذا للأسف، بيستعمل عبارات لا تليق في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقولوا مثلا النبي هرب من مكة إلى المدينة، استعمال لفظ هرب بهذا الشكل هذا يعني يوهم الجبن، فلا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هرب. أما لو قال شخص مثلا هاجر فرارا من القتل حتى لا يقتله الكفار من أذاهم، هذا لا يشعر بالجبن. أما أن يقال هرب من مكة إلى المدينة، هذا لا يليق بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
0: نتابع أيضا معك يعني سيرة ممتعة، لو سمعناها مرات عديدة ونحن نتشوق أكثر لسماعها مرة أخرى. رافق الصديق رسول الله عليه الصلاة والسلام في هجرته، فلو تحدثنا عن بعض المواقف التي حصلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غار ثور.
1: نعم، غار ثور ما أجمله، فيه أنس الآن الذي يذهب إلى هناك، الصعود إليه منه سهل، يعني في شيء ساعتين ونص حتى يصل إليه، ولكن ينسى عناء الصعود. نعم. يعني هذه كانت المحطة الأولى عندما خرج كما بينا من بين المشركين، ذهب فورا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه كلما استأذن رسول الله بالهجرة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام اصبر علك تجد صاحبا، فيقول له الصحبة يا رسول الله، أنه هو يتمنى أن يكون هو الصاحب في هذه الرحلة، فكلما استأذن رسول الله النبي يقول له انتظر لعلك تجد صاحبا، إلى أن جاء ذلك الوقت فقال له إن الله قد أمرني بالهجرة، يعني الآن وقت التنفيذ، فقال له الصحبة يا رسول الله، قال نعم الصحبة، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يبكي. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما رأيت كاليوم أنه فرحا أقرب من حزن، يعني يبكي من شدة الفرح أنه سيكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة. قال له أنا علفت دابتين، يعني جهز الأمر. النبي حتى عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يأخذ الدابة إلا بثمنها. ثم بعد ذلك جهزوا الأمر وخرجا إلى غار ثور، إلى هذا الغار الذي هو قريب، يعني هو أول عندما يخرج الإنسان من مكة هو في الجبل فوق، يعني لأنهم سيطلبونه في كل مكان، يعني يبحثون عنه. فخرج إلى الغار، كانت هذه المحطة الأولى. فسبحان الله، هو ينفذ ما أمره الله به بوحي من الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أبي بكر، وكان ابنه يأتي إليه بالأخبار في المساء، ورتبا خادما، خادم أبي بكر الصديق عامر،
0: يعني ابن أبي بكر
1: كان يأتيه بالأخبار في المساء، يعني ماذا يحصل، لأنه مكث في الغار ثلاثة أيام ويحضر لهم القوت ونحو ذلك. فكذلك كان معه الدليل، رتب مع الدليل ومع خادم أبي بكر اللي هو عامر ابن فهيرة وعبد الله ابن أريقط. هذا كان الدليل في تلك الرحلة ليدلهم على الطريق. لماذا؟ لأنهم ما أرادوا أن يسلكوا الطريق المعتاد إلى المدينة، إنما سلكوا طريق الساحل. خرجوا إلى الساحل ثم من هناك ذهبوا إلى المدينة، يعني غير الطريق المعتاد. ولكن رتبوا أن يأتي هذا الخادم وهذا الدليل بعد ثلاثة أيام اللي يبدأ بالهجرة إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى الغار فيدخل إليه. أبو بكر رضي الله عنه يلاحظ أن الغار فيه ثقوب كثيرة، يعني يخشى أن يكون في الغار ثعبان، يعني أو حية أو عقرب فيؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يفعل أبو بكر رضي الله عنه؟ بدأ يمزق ثوبه، يشق ثوبه ويسد بها هذه الثقوب، حتى بقي ثقب واحد على ما جاء في بعض الروايات، فسده بعقبه حماية لحبيبه وقرة عينه محمد صلى الله عليه وسلم، فلدغته الأفعى برجله فما حركها وما أزاحها، يعني ولكن من شدة الألم بكى حتى نزل الدمع من عينه على النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظته. فقال له النبي ما حصل، فأخبره، فأخذ من ريقه الشريف الطاهر ومسح على ذلك الموضع فشفي بإذن الله تبارك وتعالى. في هذا يقول بعضهم هادينا والصديق معا في الغار ثقوبا وجدا، وأبو بكر فيها وضع ثوبا مزقه إذ وردا، ويسد الباقي من خوف بالرجل لكي يحمي طه، لدغته الأفعى من جوف ما حركها وما زاح، فبكى من ألم أتعبه والدمعة أيقظت المحبوب، بالريق الطاهر طيبه وارتاح من الألم المكروب. يعني حمى الله تعالى حبيبه بخيط العنكبوت، وهذا أضعف البيوت، من أوهن البيوت بيت العنكبوت. وأرسل الله حمامة فباضت ورقدت على فم الغار، وهذه العنكبوت نسجت خيوطها على فم الغار. يعني عندما وصل الكفار إلى الغار تتبعوا الأثر، وصلوا إلى الغار استبعدوا أن يكون النبي في الداخل، أما الآثار انتهت هناك. يعني الآثار الأقدام انتهت. كان العرب في الماضي مشهورون بالقيافة، علم القيافة، تقفي الآثار. فوصلوا إلى ذلك المكان لأنهم خرجوا يطلبونهم من كل يعني صوب. فلما وصلوا إلى هناك هو الغار سبحان الله يعني منخفض. يعني الإنسان نظر من أسفل من ناحية قدميه يرى من بالداخل. فأبو بكر كان يرى أقدامه، والنبي في الداخل. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله ينصرهما ويؤيدهما. ولكن عندما وجدوا الحمامة ووجدوا العنكبوت استبعدوا أن يكون النبي في الداخل، فغادروا ذلك المكان يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فحمى الله نبيه بخيط العنكبوت وبتلك الحمامة التي باضت ورقدت هناك.
0: قصة جميلة جدا، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نتابع معك أيضا، عندما علم كفار قريش بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يلحقوا به، فمن وكلوا بذلك وماذا حصل؟
1: نعم، كما ذكرنا كان عندهم علم بالقيافة ووضعوا جائزة 100 من الإبل لكل من يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام وحتى لمن يقتله، فخرجوا بكل الاتجاهات طلبا للنبي عليه الصلاة والسلام. الذين ذهبوا باتجاه غار ثور انتهوا إلى الغار، كما ذكرنا خيط العنكبوت والحمامة أبعداهما عن الدخول إلى الداخل. طبعا بعد ثلاثة أيام خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الغار مع أبي بكر وعلى أيضا الدليل وخادم أبي بكر، مولى أبي بكر يعني، سلكوا طريق الساحل. وكان الكفار في هذه الأثناء يرسلون مقتفي الآثار يبحثون ليلا ونهارا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بشخص يقال له سراقة ابن مالك، هذا فيما بعد أسلم، يسمع من بعض الأشخاص أنهم رأوا سوادا ناحية الساحل، يعني أنه في أشخاص كأنهم يمرون في تلك الناحية، فمن غير أن ينتبه إليه أحد وطمعا بالجائزة التي وضعتها قريش أخذ فرسه وسلك ذلك الطريق الذي لم يتوقع أن يسلكه النبي عليه الصلاة والسلام، فإلى أن أدركهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى، قال: اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت. فساخت أقدامه الفرس في الرمل، فوقع سراقة من فرسه على الأرض، والنبي يستمر في الطريق. ثم نادى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه الأمان أنه لا يخبر قريشا بهذا، ولكن ادعوا لي. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فعاد الفرس كما كان، يعني أخرج قدميه من التراب من الرمال، وعند ذلك كما وعد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدل الكفار على خروج النبي بهذا الاتجاه. وسبحان الله، أثناء يعني رأى المعجزة، رأى المعجزة بعينيه، ومع ذلك لم يسلم في هذا الوقت إلا بعد 8 سنوات يوم فتح مكة أسلم، أما في ذلك الوقت ما أسلم سبحان الله. فأثناء عوده إلى مكة رأى أناسا يتجهزون في ذلك الاتجاه، فقال: أنا كنت هناك. فموه عليهم أنه لا يوجد أحد في هذا المكان فلم يسلكوه، وهذا طبعا حماية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فتابع النبي عليه الصلاة والسلام طريق الساحل إلى المدينة، يعني إلى المدينة.
0: طيب كم كانت المدة من وقت خروج النبي عليه السلام من مكة إلى المدينة؟
1: نعم، من الخروج خرج يوم الاثنين ووصل يوم الاثنين،
0: أسبوع
1: يعني نحو أسبوع 8 أيام استغرقت هذه الرحلة. فلذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر يوم الاثنين ووصل المدينة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول.
0: سبحان الله، يعني وولد يوم الاثنين،
1: وولد يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول. نعم.
0: طيب بالنسبة لسير النبي عليه الصلاة والسلام، تابع سيره مع أبي بكر الصديق، وهنيئا لأبي بكر بهذه الصحبة. نعم. فخلال الطريق حصل معه مواقف عديدة، لو تذكر لنا فضيلة الشيخ بعض هذه المواقف.
1: نجد في الهجرة المباركة تعلق الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة الحب لهذا القائد العظيم. يعني أبو بكر رضي الله عنه الذي أكرمه الله تعالى بأن يكون مصاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة، هذا شرف عظيم، لأن الله تعالى يقول: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ما أجمل هذا اللقب والتسمية، أنه الآن نتلو القرآن والله يقول: إذ يقول لصاحبه، يعني النبي يقول لصاحبه، هذا صاحب النبي، يعني شيء عظيم. يعني إلى الآن بعد 1400 سنة نتلو القرآن ويتلى في أقطار الأرض، ودائما يذكر أبو بكر أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرف له يعني عظيم. وطبعا هذا يعني ليس للا شيء، بل لما قدمه أبو بكر رضي الله عنه. كان أثناء الهجرة أيضا مرة يمشي أمامه، مرة خلفه، مرة عن يمينه، ومرة عن شماله، فكان النبي يعني يستعجب فيقول: لماذا تفعل هذا يا أبا بكر؟ فيقول له: يا رسول الله، إذا مشيت أمامك خشيت أن يأتيك العدو من خلفك، وإذا مشيت عن يمينك خشيت أن يأتيك العدو عن يسارك، وهكذا. فكان يحبه أن يكون أول من يعني يواجه الأعداء، يعني فداء للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى لما أراد أن يدخل الغار أبو بكر قال للنبي: أنه على مهلك يا رسول الله، أدخل أنا أولا، فإن كان شيء أنه يعني هو أولا يكون فداء للنبي عليه الصلاة والسلام. أنه هذا التفاني في الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي هو الذي يفدى بالروح صلى الله عليه وسلم. وأيضا يوجد حادث مهمة يعني يذكرها البعض، هي مسألة أم معبد الخزاعية. قصة أم معبد

0: فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة تبرز للناس، يعني تحتبي بفناء القبة في بيتها ثم تسقي وتطعم، معناه المار في الطريق الذي يسأل السقيا أو الطعام تسقيهم وتطعمهم، وأحيانا يعني بالمال كانوا يشترون اللبن، فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك. وكان القوم مرملين مسنتين، يعني مرملين يعني نفذ زادهم، مسنتين أصابتهم السنة يعني المجاعة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، كسر الخيمة أو كسر الخيمة يقال مؤخر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني من ضعفها ما أخرجها زوجها مع بقية الغنم لترعى. قال: بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني ما بها شيء. قال: أفتأذنين أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها بيده وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها، فما لبث أن تفاجت عليه، يعني فرجت رجليها كما تفعل التي تحلب، ودرت واجترت، فدعا بإناء يريض الرهط. الرهط يعني مجموعة، قولوا من 3 إلى 10، يعني مجموعة، يعني الذي خرج يكفي أن ينهنهم، يعني من كثرته إذا شربوه، فحلب فيه سجا، يعني سيلا كأنه يسيل. وكذلك كل سيل يقال عنه السج. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الحج فقال: العج والسج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والسج هو سيل دماء الهدي. فقالت: فحلب فيه سجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم، ثم أراضوا، معناه أن يشربوا اللبن فوق اللبن، يعني يصب اللبن على اللبن، ثم حلب ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، يعني شرب الكل وملأوا الأوعية، ثم غادره عندها تركه وبايعها، ثم ارتحلوا عنها. فما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكنا، تساوك هو المشي الضعيف، هزلا يعني ضعف، مخهن قليل يعني الذي يكون في العظام، معناه هذا دليل على الشدة التي كانت فيها. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: من أين لك هذا؟ والشاة عازب حائل، يعني الشياه عزبنا عن البيت، يعني تركنا البيت خرجنا إلى المرعى ولا يوجد من الشياه من هي حامل بحيث أنه تدر اللبن، ولا حلوبة في البيت، يعني ما عندنا شاة حلوبة. قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. فقال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا، والعرب كانوا يعني من أعطاهم الله تعالى هذه الملكة كانوا وصافين، يعني يصفون. فالآن وصف أم معبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم جميل جدا، قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء،
1: ما شاء الله،
0: يعني ظاهر الجمال، أبلج الوجه، فيه إضاءة ونور، يقال رجل أبلج ومتبلج، حسن الخلق، لم تعبه السجلة، سجلة عظم البطن، ولم تزر به صعلة، صعلة صغر الرأس، يعني لم ترى فيه ذاك الرجل الذي بطنه ناتئ إلى الأمام ولا صغر في الرأس، وسيم قسيم، نظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تناسب في حجم الأعضاء في جسده، اليدان والرجلان، ما يدل على الوسامة والجمال، في عينيه دعج، يعني سواد الحدقة، وفي أشفاره وطف، كثير شعر العينين والحاجبين، يقال في اللغة سحابة وطفاء،

0: يعني مسترخية الجوانب لكثرة مائها. يعني شعر أهداب النبي عليه الصلاة والسلام نحن نسميها رموش كثيفة وطويلة ممتدة، كذلك شعر الحاجب، الحاجب كان كثيفا وممتدا، وفي صوته صهل. الصهل يعني شبيه بصوت الحصان الذي يقال عنه صهيل، وهو الصحل يعني شيء مثل البحة، بحة خفيفة، وهذا يعني يدل على جمال الصوت، بحة خفيفة. وفي عنقه سطع يعني طول، وفي لحيته كساسة. أزج أقرن معناه مقوس الحاجبين، والأقرن معناه التقى حاجباه بين عينيه، والمراد به من نظر إليه من بعيد قد يخيل إليه أن الحاجبين متصلان، ولكن إذا اقترب ودقق يرى أنهما من غير اتصال. فهذا الذي أراده. إن صمت تقول فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق فصل، إن كلامه فصل، لا نزر ولا هزر، النزر هو القليل والهزر الكثير، كأنها تقول كلامه مقتصد يتكلم بما فيه فائدة. كأن منطقه خرزات نظم تحدرنا،
1: ما شاء الله،
0: مثل اللآلئ هكذا يخرج الكلام منه صلى الله عليه وسلم. ربعة يعني معتدل القامة، لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، يعني لا الذي يراه لا يرى فيه ذلك الطول الذي ينتقد ولا القصر الذي ينتقد كذلك. ثم قالت غصن بين غصنين، هو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود، محفود معناه مخدوم كما ورد في القرآن بنين وحفدة، على بعض التفاسير الحفدة أي الخدام، ومحشود يعني حشده أصحابه، حفوا حوله وأطافوا به، لا عابس ولا معتد. قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يدرون من صاحبه، وفي بعض الروايات صوت بين السماء والأرض علّه هو ملك من الملائكة ينادي، فلا يرون الشخص، إما يسمعون الصوت يقول قصيدة فيها جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، قال يعني حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد، إلى أن قال سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي،
1: ما شاء الله
0: حتى الشاة تشهد يعني بهذا. سبحان الله،
1: الله يرزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف الذي ذكرته أم معبد.
0: نعم آمين آمين.
1: يعني نحن مستمتعون فضيلة الشيخ بهذه الأحداث التي تذكرها وما الله حصل بهذه المناسبة العظيمة بهذه الهجرة المباركة.
0: نعم هنيئا لهم،
1: هنيئا لهم. نعم
0: الله تعالى أكرمهم،
1: صحيح
0: أنه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام لمسوا النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا لمن قبل يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة كانوا فيها، ولكن في المقابل تحملوا الكثير.
1: أكيد. طيب حدثت عن الهجرة، والآن ماذا حصل في المدينة؟ كيف كان استقبال أهل المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين نزل وماذا فعل بين المهاجرين والأنصار؟
0: نعم، كما بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الصحابة، بداية أرسل هجرة إلى الحبشة، كانت تعرف بالهجرة الأولى، بعدين في الهجرة الثانية إلى الحبشة، وبعد ذلك لحقوا بالمسلمين في المدينة، وهاجر من مكة من استطاع الهجرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أواخر من هاجر من مكة. طبعا هذا الأمر المسلمون في المدينة بشوق
1: أكيد.
0: المسلمون بقلق أيضا، يعني حب وشوق لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام. في الوقت نفسه كان عندهم قلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من كان في المدينة في ذلك الوقت يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بشكله، إنما منهم من آمن قبل أن يراه صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينتظرون وصول النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يتوافدون إلى مشارف المدينة من ناحية طريق مكة، وكان بعضهم يتسلق الأشجار وينظر إلى بعد، يعني علّه يرى أثرا لقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. تمضي الأيام والساعات ويعودون حزينين، احنا تكلمنا أنه في نحو 7 أيام.
1: نعم.
0: وذات يوم والناس في انتظار يعني بلهف وشوق، وقد اشتد الحر ورجع جماعة منهم بعد جماعة، لأنهم كانوا يخرجون كل يوم إلى المشارف، فعندما يشتد الحر يعودون ثم يخرجون في اليوم التالي. بعد ذلك عندما رجعوا إذا برجل ينادي: ها قد جاء من تنتظرون يا أهل المدينة. فتكر الجموع عائدة لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام، والحب يسبقها، ولسان حالها يقول: طلع البدر علينا من سنيات الوداع. استقبله المسلمون بالفرح والاستبشار بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وسمى الرسول يثرب المدينة المنورة. آخى بين أهلها، بين المهاجرين والأنصار، وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. يعني مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأول بيت نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة بيت خالد بن زيد، اللي هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. خالد بن زيد كان ممن حفظ هذه الأبيات التي قالها أسعد الحميري، تبع الأوسط الذي كان يحكم بلاد اليمن. كان عنده جيش كبير، يعني لو صف من اليمن يصل إلى الشام، وهذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مر بالمدينة المنورة فيما مضى، وكانت تسمى يثرب. وكان أراد أن يكسر أهلها ويقلع نخيلها، في قصة تبع يعني المعروفة، ولكن اجتمع له حبران من الأحبار المسلمين اللذان كانا على دين موسى عليه السلام، وقرأ عليه شيئا من التوراة، وأن هذه المدينة هي مهاجر نبي آخر الزمان أحمد، فآمن أسلم وحسن إسلامه. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، وهو أول من كسر الكعبة في رواية أخرى. بعد ذلك أنشد أبياتا كان يقولها وحفظها عنه أهل المدينة، وممن حفظها أبو أيوب الأنصاري، يعني وصلت إليه. قال فيها تبع أسعد الحميري: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. هذا قبل نحو 600 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذه الأبيات في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وتوارثها أهل المدينة خلفا عن سلف، وكان ممن حفظها أبو أيوب الأنصاري. سبحان الله، يعني الله يسر لنا، ذهبنا إلى عدة أماكن في المدينة. والذي يحفظ خارطة الهجرة، يعني إن زار الأماكن بتسلسل يشعر كأنه يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة، قلنا هاجر يوم الاثنين، وصل يوم الاثنين، وصل أولا إلى مكان قبل أن يصل إلى قباء. في هذا المكان صلى صلاة الصبح، فالآن يعرف بمسجد مصبح. هو مكان صغير، يعني سبحان الله في وسط الطريق، ما زال مسيجا ويوجد فيه هيك محراب صغير غير مرتفع. الحمد لله الله يسر لنا ودخلنا وصلينا هناك. صلى الصبح هناك ثم تابع إلى قباء. قباء هناك مكث في دار بني عوف عدة أيام، وهناك بنى المسجد الأول. أول مسجد بني في المدينة هو مسجد قباء، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذا المسجد مدحه الله تعالى في القرآن: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأثنى عليهم أهل قباء فبنى المسجد هناك، المسجد الأول، أول مسجد يبنى في المدينة، وبقي هناك عدة أيام في قباء، يعني كان يصلي بالناس. ثم بعد ذلك تابع إلى أن وصل إلى مكان، فكان يوم الجمعة فصلى هناك أول جمعة تقام في المدينة، فالآن يعرف هذا المسجد بمسجد الجمعة. ثم بعد ذلك تابع طريقه إلى أن دخل المدينة حيث الآن المسجد. وكان مثلا إذا مر على بني النجار أو مر على بني سعد بن معاذ، يعني قبيلة سعد بن معاذ أو غيره، الكل يقول له: تعال يا رسول الله، تكون عندنا عندنا المنعة وعندنا القوة وكذا وهي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن الناقة: دعوها فإنها مأمورة. فكانت الناقة تسير وهم ينظرون، فأحيانا تقف في مكان فيظنون
1: أنها ستقف عندهم
0: ثم
1: تتابع
0: إلى أن وصلت إلى حيث الآن بني المسجد وبيت النبي وزوجات النبي. وصلت إلى هناك فبركت الناقة، فعندما بركت الناقة كان قرب بيت أبي أيوب الأنصاري.
1: ما شاء الله،
0: يعني أبو أيوب الأنصاري هو من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أخواله يقال، من جهة أمه بني النجار. هو رأى الناقة بركت فركض وأخذ متاع النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله إلى البيت. أدخله إلى البيت أنه أنزل عندي يا رسول الله. فسأل النبي عن هذه الأرض، فكانت ملكا لولدين يتيمين، فاشتراها النبي عليه الصلاة والسلام وما حولها، وأمر ببناء المسجد وبيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته كان من طابقين، فعندما كان النبي في الأسفل فمكث فأراد أن يصعد إلى الأعلى، قال: كيف أكون أنا فوق والنبي تحت؟ فنزل فقال: يا رسول الله، أنه إذا كنت أنت هنا أنا لا أستطيع أن أكون فوقك، فلو صعدت إلى الأعلى. فالنبي بقي عنده وقت، يعني أشهرا، حتى رفعت أعمدة المسجد وبنيت بيوته عليه الصلاة والسلام وعمل المسجد. المسجد كانت الأعمدة عبارة عن جذوع النخل والسقف من سعف النخل وسيجة، وكان يضع الجدران من لبن من طين يبنون الجدار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبني معهم مسجده، وكانوا يقولون وهم يبنون المسجد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فبارك بالأنصار والمهاجرة. يرددون هذه العبارة وهم يبنون المسجد، فبني المسجد النبوي الشريف الذي هو موجود الآن.
1: ما شاء الله، يعني يعجز اللسان عن تعبير عن الشعور هذا الذي نسمعه بالنسبة لهذه الأحداث الجميلة.
0: ليتنا كنا معه.
1: سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، ماذا عن بركات هذه الهجرة لو تذكر لنا عن البعض؟
0: نعم، طبعا المجلس يضيق، ولكن نختصر إن شاء الله تعالى. وليوجد أحداث كثيرة حصلت تدل على بركة الهجرة. الطفيل ابن عمرو الدوسي مع رفيقه اللذان هاجرا من مكة إلى المدينة، الطفيل ابن عمرو وصديقه هاجرا من مكة إلى المدينة. في الطريق صديقه مريض مرضا شديدا، فجزع جزعا شديدا، يعني ما عاد يتحمل، فأخذ مشاقص كانت معه فقطع بها براجمه، يعني الأصابع، رؤوس الأصابع، نزف دمه إلى أن مات. فبعد ذلك رآه طفيل في المنام في صورة الحسنة. فقال ماذا فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. ثم وجد يده ملفوفة فقال ماذا عن يدك؟ قال إنه قيل لي لا نصلح منك ما أفسدت. فعندما ذهب إلى المدينة واجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما حصل مع صديقه وبما رأى في المنام. فالنبي رفع يديه وقال اللهم ولي يديه فاغفر. وهذه قصة يعني في الحديث الصحيح وفي مسلم أيضا. وإمام مسلم عندما أوردها جعل عنوانا، العنوان باب أن قاتل نفسه ليس بكافر. فالمؤمن يعني إذا حصل منه أن قتل نفسه وهو يعلم أن هذا حرام لا يكون بهذا قد خرج من الإسلام، ولكن ارتكب ذنبا كبيرا. فالقتل المسلم غير حق أعظم الذنوب بعد الكفر. فإن أعظم الذنوب بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال من مات على الكفر الله لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني الذنب الذي يلي الكفر بالترتيب. قتل المسلم بغير حق قديش الذنب كبير. يعني بأعلى المراتب بعد الكفر، ومع ذلك الله غفر له قال بهجرته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك امرأة أيضا هي بنت عقبة ابن أبي معيط. هذه المرأة أيضا استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لأن أباها كان من أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث كنت بين شر جارين عقبة ابن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرمياني بما يخرج من الناس على بابي. فهذا عقبة ابن أبي معيط الذي تكلمنا عنه في أول حلقة رمى على النبي صلى جزور وكان يؤذيه أذن شديدا. ابنته أسلمت سبحان الله وأرادت أن تهاجر مع ولدها الصغير، فالنبي أذن لها فهاجرت وحدها من مكة إلى المدينة. سبقت النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، ولكن في الطريق مريض ولدها حتى وصلت إلى المدينة فتركت ولدها، ثم ذهبت لتأتي بشيء فوجدت ولدها مسجا مغطى. مات ولدها. فتحركه لا يتحرك، لقد مات. فعند ذلك رفعت يديها يعني وصارت تبكي وقالت اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك وحبا في نبيك، فلا تشمت بي الأعداء. فما إن أنهت الدعاء حتى تحرك هذا الكفن وقام ولدها حيا. الله تعالى رده للحياة حيا. فقالت فطعم وطعمنا، يعني أكل وأكلنا وبقي حيا إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. هذه بنت عقبة ابن أبي معيط. أيضا بركة بنت محصن أم أيمن الحبشية، هذه حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أثناء هجرتها من مكة إلى المدينة تعبت، يعني اليوم في حر الصحراء المسافة عم نتكلم عن 450 كيلومتر. يعني ما إنه أمر سهل، يعني
1: في سيارات كان ولا في طيارات.
0: أذكر في إحدى الرحلات يعني الحج يعني كنا فيها، كنا متوجهين من المدينة إلى مكة في الباص يعني، والباص يوجد فيه المكيف ويعني وسائل الراحة، الماء والطعام كل شيء معه. فحصل سبحان الله أنه شخص من الأشخاص أنه هيك تضايق من أخذت معنا الطريق نحو 7 ساعات، وهذا شيء يعني عادي يعني. في الطريق يعني قال متى نصل؟ تعبنا 7 ساعات. فانتم ننظروا من النافذة
1: يتذكر.
0: طلعوا برا شوفوا برا ببين، يعني سبحان الله كيف السراب اللي ببين من شدة حر الشمس وعلى الأرض. شوفوا برا وحجار سوداء، حجارة سوداء بسموها الحرة يعني. حجار سوداء موجودة هناك في الخارج. تم في هذا الحر في الصحراء تذكروا أولئك الذين قطعوا هذه المسافة، منهم من قطعها ماشيا، منهم من قطعها راكبا، ولكن من أمر سهل أبدا.
1: أكيد.
0: يعني هذه المسافة، فسبحان الله اللي بتفكر بهالأمر بس بيعرف قديش نتحمله. فسبحان الله، يعني نحن ما تحملنا عشر ما تحمله الصحابة. لذلك يعني ورد في الحديث أنه فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني هؤلاء بلغوا تلك المراتب العالية بالإجمال، نحن نتكلم بقوة اليقين الذي كان عندهم. يعني الآن الشخص لو قام الليل وصام النهار، لو قام الليل وصام النهار وتصدق بكل ماله وكان متفرغا للطاعة، لا يستطيع أن يصل إلى مرتبة يعلو بها على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين والسابقين الأولين. أكيد. لا يصل.
1: أكيد.
0: يعني سبحان الله أن وصلوا إلى تلك المراتب العالية بسرعة أيضا، بسرعة.
1: سبحان
0: الله. أمر سهل.
1: فماذا حصل مع أمي أيمن؟
0: نعم، فهذه المرأة يعني هاجت من مكة إلى المدينة في حر الصحراء، تعبت، وصل إلى وقت وقعت على رمال الصحراء كادت تموت من العطش.
1: سبحان الله.
0: ثم إذا بها تسمع صوت رفرفة أجنحة فوقها. الملائكة أتوا إليها بدلو من الجنة فيه ماء من الجنة،
1: ما شاء الله،
0: فشربت حتى ارتوت. فكانت هذه المرأة بعد ذلك تطوف حول الكعبة في اليوم الشديد الحر من غير أن يصيبها ظمأ.
1: ما شاء الله، كرامة لها، بركاته الهجرة.
0: نعم، فسبحان الله، يعني كانت لهم يعني أمر شاق.
1: نعم.
0: منه سهل اللي بفكر فيها، لأن احنا عم نقول بركات وهيك بتمنى، بس عند وقوع هذا الحدث لم يكن سهلا.
1: نعم.
0: يعني إنسان يترك داره، إنسان عم يترك داره وما يملك ويخرج إلى بلد أخرى ما عنده فيها شيء، منه أمر سهل.
1: أكيد.
0: ليس بالأمر السهل.
1: نعم. مثل صهيب الرومي ترك كل ماله.
0: صهيب، نعم، صهيب الرومي ليس عندما أراد أن يهاجر وكان يجمع أمواله ومتاعه نحو ذلك، فمنعه المشركون. قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال عندك، فجمعت ما جمعت، أتظن أننا نخلي سبيلك؟ يعني هو فعلا هو كان مباركا بالتجارة.
1: أيوة.
0: كان فقيرا.
1: نعم.
0: ولكن عنده خبرة بالتجارة ونحو ذلك، فصار يتاجر حتى صار من الأغنياء في.
1: نعم.
0: قريش. فعندما أراد أن يذهب منعوه، قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال عندك والآن وقد جمعت ما جمعت، أترانا نخلي سبيلك؟ فقال لهم رأيتم إن تركت لكم كل ما أملك أتخلون سبيلي؟ هن سمعوا بالمال وما يملك، قالوا نعم، قال هو لكم. يعني ترك كل ما عنده ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمسلمين ربح صهيب، ربح صهيب.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنختم معك هذا اللقاء ببعض الدروس التي تستفاد من قصة الهجرة المباركة.
0: كما ذكرنا، لو أردنا الحديث عن كل المعاني التي حوتها الهجرة يعني يضيق الوقت، ولكن سبحان الله يوجد دروس وعبر يستفيد منها الإنسان. الدرس الأول نتعلم التمسك بدين الله.
1: نعم.
0: والتضحية في سبيل الله والزهد في الدنيا رغبة بحسن الجزاء يوم القيامة. هذا هو الدرس الأول الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: لصحابته وللأمة من بعده، وذلك عندما قال لعمه لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فهنا أيضا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان تمسكه بالدعوة. فأول درس نتعلمه التمسك بالدعوة. أيضا نتعلم الثبات، يعني ثبات الداعي إلى الحق على العقيدة الصحيحة وعلى تعليم الناس الخير مهما كانت المغريات. في هذا الزمن كثير من الناس شغلهم جمع المال، شغلهم الجاه ونحو ذلك، فيقبلون على الدنيا ويتركون أمر الآخرة. الثبات على العقيدة. العقيدة، الثبات على دين الإسلام. بعض الناس ممن لم يتعلم علم الدين في هذا الزمن بسبب عدم تعلمه العقيدة وأهمل هذا، يعني حتى وصل إلى مرحلة ما عاد يؤمن بالله تعالى، فصار البعض منهم العياذ بالله يعتقد أن الله تعالى مثل الإنسان، له أعضاء وجوارح، وأنه ينتقل من مكان إلى مكان. هذا ما عرف الله، يعني وصل به الجهل إلى عدم معرفته بالله، فخرج عن التوحيد والعياذ بالله تعالى بسبب الجهل. فماذا نتعلم من تلك الحادثة، حادثة الهجرة؟ أولا الثبات على العقيدة.
1: نعم.
0: مهما حصل فالإنسان عليه أن يتعلم العقيدة الصحيحة ويثبت عليها إلى الممات مهما أصابه، بالإضافة إلى درس التضحية في سبيل الله، يعني درس الشجاعة في الحق ومواجهة الباطل مهما كثرت جحافله يعني واشتد ساعده فهو إلى زوال يعني. وذلك قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا.
1: نعم.
0: هذا يدل على قوة الإيمان التي كانت عندهم. عمر الفاروق رضي الله عنه كان من أيضا ممن هاجر قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عمر رضي الله عنه معروف عنه الرجل المقدام الهمام الشجاع، يعني له مواقف هيك سبحان الله، يعني فقط قراءتها تزيد في مروءة الشخص،
1: صحيح،
0: ترفع له هذا المستوى. عندما أراد أن يهاجر هاجر في 40 من المستضعفين، يعني أخذ معه الضعاف من الناس، وهاجر في وضح النهار في الوقت الذي كان يهاجر البعض خفية أو في الليل ونحو ذلك. هو في وضح النهار أخرج 40 من المستضعفين وذهب، لم يكتفي بهذا، ذهب إلى دار الندوة حيث يجتمع كفار قريش هناك، أبو جهل وأبو لهب وغيرهم، وناداهم قال لهم: يا معشر قريش، من أحب منكم أن تسكله أمه، يعني تفقده،
1: نعم،
0: أو ترمل امرأته، أو تذهب روحه، أو ييتم ولده، فليتبعني من وراء هذا الوادي فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد على اللحاق بسيدنا عمر رضي الله عنه. هذا درس أيضا نتعلمه، الجرأة في إظهار الحق. يعني الإنسان لا ينبغي أن يداهن. في هذا الزمن كم وكم من أناس حتى ممن يدعون المشيخ أحيانا يكون في موقف فقد يداهن لأجل المال، يداهن لأجل منصب معين، فيخسر دينه والعياذ بالله. أيضا حسن التوكل على الله، ثقة القلب بالله عز وجل. فأليس يعني عندما اجتمع 40 من الشباب على باب النبي عليه الصلاة والسلام ليقتلوه وليضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل، النبي دعا علي بن أبي طالب وأمره أن ينام على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، وأخبره قال له: لن يصل إليك شيء تكرهه بإذن الله. علي حسن التوكل على الله بقي هناك من ثقة القلب بالله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا يعني درس يتعلمه الإنسان. وأيضا هناك درس عظيم النفع كبير الفائدة لو عملنا به لزال الكثير من الهموم والكروبات عنا، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. جاء المهاجرون إلى المدينة، تركوا المال، تركوا الأرض، تركوا الدور، ومنهم من ترك الأهل، جاءوا إلى يثرب وهم لا يملكون فيها شيئا من متاع الدنيا، فإذا بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يؤاخي بينهم، إن بين المهاجرين والأنصار، فاقتسم الأنصاري ماله وداره وأرضه مع أخيه المهاجر حبا في الله. هذه التضحية الكبيرة من الأنصار، يعني أنه يقسم بيته، من يفعل هذا هذه الأيام؟ مؤاخاة لأخيه المهاجر. وهذا يذكرنا بأنه أن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة، ويكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. يعني هذه المرتبة يصلها من ضحى هذه التضحية وغير ذلك من الأمور.
1: نحن كثير سعداء فضيلة الشيخ بهذا اللقاء، بهذا المجلس الذي كنت فيه وشنفت مسامعنا بالحديث عن الهجرة المباركة، وأتحفتنا حقيقة بهذه الدروس والعبر والحكم والبركات التي نقلتها لنا التي حصلت في هذه الهجرة المباركة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين وفيكم، بارك الله فيكم. الله تعالى يحفظ أوطاننا آمين. وأمتنا، ونسأل الله أن يعيد علينا وعلى الجميع هذه الذكرى، ذكرى الهجرة المباركة، بالأمن والأمان والنصر والتحرير.
1: آمين.
0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وأحكم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: بارك الله فيك عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بتدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
0: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
2: A 2MFM sponsor.

0: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938. تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله العلي العظيم، الملك الحق القوي المتين، ذي الجلال والإكرام الرحمن الرحيم، الذي قضى فأسقم الصحيح وعافى السقيم، وقدر فأعان الضعيف وأوهى القويم. قسم عباده قسمين طائعا وأثيم، وجعل مآلهم إلى دارين، دار النعيم ودار الجحيم. فمنهم من عصمه من الخطايا، ومنهم من قضى له أن يبقى على الذنوب ويقيم، ومنهم من يتوب.

ردد بين الأمرين والأعمال بالخواتيم. أحمده تعالى بأن أنعم علينا بالفضل الوافر العميم، وهدانا بمنه إلى الصراط المستقيم، وحذرنا بلطفه من العذاب الأليم. فهو مستحق الحمد ومستوجب التعظيم، أحمده وكيف لا يحمد، وأشهد أنه لم يلد ولم يولد، وأن محمدًا عبده الأمجد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبابنا الكرام، الحديث 48. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل يا أحبابنا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو جارية بن قدامة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. لكن ليس هو الوحيد الذي قال مثل ذلك أو كلم الرسول في مثل ذلك، إنما أكثر من واحد من الصحابة طلبوا مثل ذلك، وأخبرهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بما يشبه ما أخبر به جارية. على أن هذا الحديث رواه أبو هريرة، وفيه أن رجلا كما قلنا هو جارية بن قدامة قال: يا رسول الله أوصني. أوصني معناه دلني على ما ينفعني في ديني ودنياي، وفي بعض الروايات دلني على ما يبعدني من غضب الله. فقال صلى الله عليه وسلم له: لا تغضب، أي إياك أن تغضب فيما يتعلق بأمر الدنيا، فيما يتعلق بحظ النفس، فيما يتعلق بما يدعو إليه الهوى، لا تغضب. يعني في مثل هذه الأمور لا تغضب. ولم يرد صلى الله عليه وسلم لا تغضب إذا انتهكت محارم الله، بل الغضب إذا انتهكت محارم الله محمود عند ذلك، مطلوب يا أحبابنا أن يغضب الإنسان إذا انتهكت محارم الله. روى البخاري في الأدب المفرد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متحزقين ولم يكونوا متماوتين، ولكن إن أريد أحدهم على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه تدور كأنه مجنون. يعني ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسالى متماوتين، ما عندهم اهتمام بما ينفعهم بما ينفع الناس، ما كانوا كذلك، ولا كانوا منقبضين، عندهم انقباض من غيرهم، لا يبشون في وجوه غيرهم ولا يقابلونه مقابلة حسنة ولا يكلمونه بطريقة حسنة. لا، الصحابة ما كانوا هكذا يا أحبابنا، ولكن أيضا ما كانوا غير مهتمين بأمر دينهم، ما كانوا فيما يتعلق بحقوق الله مقصرين، بل إذا أريد الواحد منهم على شيء من أمر دينه، يعني إذا طلب من واحد منهم أن يعمل معصية، إذا أريد من واحد منهم أن يخالف أمر الله رأيت حماليق عينيه، يعني مؤخر عينيه، تدور كأنه مجنون. شو يعني هذا يا أحبابنا؟ يعني من شدة الغضب غضب غضبا شديدا لله تعالى، معناه هذا الغضب في محله ويكون ممدوحا. ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الرجل لا تغضب، أي فيما يتعلق بحظ النفس، إذا كان الغضب متعلقا بحظ النفس أو لميل النفس. أحيانا يا أحبابنا الإنسان يعلم أنه إذا أظهر
غضبه، الأمر يسوء، يعني بيكون في شيء سيء، إذا أظهر غضبه زاد سوء، زاد سوء الحال، ومع ذلك بعضهم يظهر غضبه. طيب هذا إظهار لغضبه شو سببه؟ سبب الميل، سبب هوى النفس، نفسه تميل إلى ذلك فيطاوعها، وإلا هو يعلم إذا أظهر غضبه يسوء الأمر، فإذا ليس داعي الشرع يدعوه إلى إظهار الغضب، إنما الذي يدعوه يا أحبابنا إلى إظهار الغضب حظ النفس، فيطيع حظ نفسه. في مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. أحيانا يا أحبابنا الإنسان يتضايق من إنسان آخر وهو يعلم أنه لو أظهر غضبه لا يصل إلى مراده، مثلا ولده يفعل شيئا يزعجه، وهذا الوالد يعلم أنه إذا أظهر غضبه الغضب لا يصلح الولد، بل قد يبعد الولد أكثر عن طريق الصلاح، ومع ذلك بعض الآباء يظهر غضبه. هنا يكون إظهار الغضب لأي شيء، يكون لهوى النفس، هو قصر أن يضبط نفسه. أما إذا كان الغضب فيه نصرة للدين ونصرة لشرع الله وإعلاء لكلمة الله، الغضب هنا مطلوب، الغضب هنا ليس مطلوب أن يخفى ولا أن يستر، بل أن يظهر. هذا الحديث يا أحبابنا كما هو معروف وجهه نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يخاطب به إنسانا بعينه في هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه علم أو رأى أن هذا الإنسان يخشى عليه أن يجره الغضب إلى، يعني إذا ساق معه يخشى عليه أن يجره إلى ما هو أسوأ، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام موصيا لهذا الرجل: لا تغضب. وكذلك أوصى غيره بمثل هذه الوصية. فمن عرف يا أحبابنا من نفسه أنه إذا غضب ساقه غضبه إلى أن يعصي الله تعالى، إلى أن يفعل ما لا تحمد عاقبته، إلى أن يقع فيما لا ينبغي، فليمنع نفسه من الغضب وليمسك نفسه عن الغضب، حتى لا يجره هذا إلى ما لا تحمد عقباه، حتى لا يكون ذلك سبب في هلاكه. كم من قتل يا أحبابنا بغير حق حصل بسبب الغضب، كم من ظهار يظاهر الرجل زوجته يقول لها: أنت علي كظهر أمي، معناه لا أجامعك، كم من ظهار حصل من إنسان أنه ظاهر زوجته بسبب الغضب، والظهار يا أحبابنا حرام لا يجوز، كم من إنسان ضرب غيره بغير حق بسبب الغضب، كم من إنسان شتم غيره، كم من إنسان أخذ مال غيره بسبب الغضب، بل كم من إنسان وقع في أشد الذنوب بسبب الغضب وهو الكفر. كثير من الناس بسبب الغضب يسبون الله، يسبون الرسول، ولا يرجعون عن هذا الكفر إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، وقد يموتون على هذه الحال السيئة، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. فلا ينبغي يا أحبابنا أن يجعل الإنسان غضبه حاكما عليه. كان في الماضي في قوم عاد رجل اسمه حمار الجوف، هذول عاد من قبيلة عربية كانت من يعني آلاف السنين، هذا اسمه حمار بن مالك، كان له سلطة يا أحبابنا وجاه على وادي، ثم يوما خرج أولاده ليصطادوا، فجاءتهم صاعقة من السماء فماتوا كلهم. هذا أبوهم كان مسلما على الإسلام حمار بن مالك، لكنه ما صبر، غضب غضبا شديدا وكفر كفرا شنيعا، قال: أنا أعبدك وتقتل أولادي؟ يقول عن الله، قال: لا أعبدك بعد اليوم، كفر والعياذ بالله. ثم صار كل ما مر به إنسان في ناحيته يقول له: قبل أن تأخذ شيء من هذا الوادي أكفر بالله وإلا قتلتك، يهدده بالقتل إذا لم يكفر بالله. هكذا صار يفعل، غضبه أهلكه، انظروا إلى أين جر هذا الغضب، جره هذا الغضب إلى هلاكه، سبب كفره الغضب الذي لم يكتمه. لو كان هو قال: هؤلاء أولادي الله أعطاني إياهم وهو الذي أخذهم، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، فصبر وكتم غضبه، كان جزاؤه الجنة، لكنه ما صبر،
أظهر غضبه فأهلكه. فلذلك صارت العرب إذا سمعت إنسانا يكفر كثيرا يقولون أكفر من حمار جوف، يضرب به المثل والعياذ بالله تعالى. انظروا إلى غضبه أين أوصله. واليوم بنسمع يا أحبابنا، فلان طلق زوجته، فلان قتل ابنه، فلان قتل أبوه، شو سبب هذا يا أحبابنا؟ كثيرا ما يكون سبب ذلك الغضب، ما بيصبر، ما بيكتم هذا الغضب الذي يحصل له. الغضب شو هو يا أحبابنا؟ غليان الدم في القلب، إما يكون طلبا لدفع شيء يؤذي الإنسان، هذا أمر جعله الله في الإنسان، يعني أنت بيهجم عليك شيء فيغضبك يزعجك فبتغضب فحتى تدفعه عنك. في بعض الأحيان يكون الشخص بمثل هذه الحالة غضبه يعينه، لولا الغضب لكان الإنسان مستسلما أمام ما يأتيه من المؤذيات. إحنا ما بنتكلم عن هذا. ما الذي يحملك أن تدفع عن نفسك الأذى؟ هو هذا الشيء الذي تحسه في قلبك، لكن في هذه الحالة يا أحبابنا هذا ينفعك لدفع الشيء المؤذي عنك. وأيضا هذا الغليان يحصل عند إرادة الانتقام، هذا أصل الغضب، غليان الدم في القلب، إما لدفع مؤذ أو انتقاما. هنا السؤال، انتقاما لأجل ما حل بك. هنا ينبغي للإنسان أن يجتنب أن يجره هذا الغضب إلى ما لا يرضي الله تعالى. هكذا كان حال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه لم ينتقم لنفسه قط، ولا مرة انتقم لنفسه، ولا ضرب عبدا، العبد يا أحبابنا ضعيف مملوك، ولا امرأة، بل ولا طفلا قط، بل ولا بهيمة عليه صلوات ربي وسلامه، ولا ضرب بيده شيئا أي مما يدعو الغضب إلى ضربه إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى. هكذا وصفه صحابته عليهم رضوان الله تعالى. وكم كان قادرا صلى الله عليه وسلم على أن يغضب وعلى أن ينفذ غضبه ولم يفعل. مرات مواقف مرت به صلى الله عليه وسلم، مواقف حلمه عليه الصلاة والسلام مع الإيذاء ومع الغلظة ومع جفاء المعاملة وسوء الأدب، هاي كثيرة جدا، كيف كانوا يعاملونه بسوء الأدب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما لا يستفزه الغضب. روى الإمام مسلم عن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجران غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه، جبذه يعني زي ما بنحكي بالعامية شده بردائه جبذة شديدة. يقول أنس: فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. انظروا يا أحبابنا، هذا سيد الخلق حبيب رب العالمين يفعل به هذا الرجل بهذه الطريقة هذا الفعل حتى أثر في جسده. ثم قال له هذا الرجل: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ثم أمر له بعطاء، يعني ما قابله بالطريقة التي فعل مع الرسول ما فعل، بل أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم. مع سوء تصرف هذا الرجل الرسول أحسن إليه. لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم غزوة أحد حتى شق ذلك على أصحابه، قالوا له: يا رسول الله لو دعوت عليهم، فقال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا رحمة لهم. فدعا لهم ولم يدعو عليهم وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يقول القاضي عياض في الشفاء، يقول: انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى عنهم، بل ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا لهم فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي، ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: فإنهم لا يعلمون. ولذلك قيل: حلمه مثل سنة الشمس
وهل لسان الشمس يرى من جاحدي؟ لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة ثقيف يا أحبابنا ليدعوهم إلى الإسلام وليطلب الحماية مما ناله من أذى قريش، كان ماشيا على قدميه في مرارة وفي معاناة، واجتمع مع هذه المشقة والمعاناة سوء مقابلة وسفاهة وإذاء قبيلة ثقيف، ولما أمكنه الله سبحانه وتعالى منهم وظهر وعلى عليهم ماذا حصل يا أحبابنا؟ ظهر حلم النبي وظهر عفوه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يعلمنا كيف أن الإنسان يكتم غضبه. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، هذا المسمى بقرن المنازل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك يا محمد وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني جبلي مكة فعلت، يعني لا يخرج منه أحد حي، أطبق عليهم أخشبي مكة. فماذا كان جواب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى حلمه، انظروا إلى حسن خلقه، انظروا إلى صبره، وبلغ الغاية في الصبر صلى الله عليه وسلم. قال بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فلذلك قيل لا تضربن به في حلمه مثلا فما له في البرايا يعرف المثل، صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس، يتجاوز عن المسيء، يشرق ويضيء قلبه بالإسلام. حدث مع أبي سفيان أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مع ما آذاه، تعرفون كم وكم آذاه أبو سفيان، فلما رآه النبي قال له فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فماذا قال أبو سفيان؟ بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. وجاء يا أحبابنا زيد بن سعنة قبل إسلامه، هذا زيد بن سعنة قبل أن يسلم جاء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا عليه، كان أقرض النبي دين، قبل أن يحل الدين جاء إلى الرسول فجبذ ثوبه عن منكبه وأخذ بمجامع ثيابه يريد أن يستفز الرسول، هو يريد أن يستفزه عمدا، وأغلظ له قال له إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلون في دفع الدين، وهو الدين بعد ما حل أجله. فانتهره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم من حلمه وصبره يبتسم، فقال عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا عمر، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. انظروا إلى هذا الحبيب المصطفى، انظروا إلى هذا النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يتكلم مع هذا الذي يؤذيه في الكلام، ويتكلم بكلمة شنيعة حتى يستفز النبي صلى الله عليه وسلم، والأجل الذي اتفق عليه بعد ما حل. فقال النبي لعمر رضي الله عنه أمر أن يذهب ويعطيه دينه وأن يزيده 20 صاعا لما روعه. فلما سمع ذلك وذهب زيد مع عمر ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزده الجهل عليه إلا حلما، كان سبب في أن ينطق بالشهادتين، وجعل
أكثر ماله للمسلمين، تصدق بأكثر ماله بهذه الحادثة. هو كان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد، إلا اثنتين، يعني أنا ما رأيتهم، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. قال: فهذا يحتاج إلى أن أجربه حتى أعرف هذا الأمر فيه. فجربه فوجده كما قرأ في الكتب القديمة: رحابة الصدر فيه غير خافية، من أجلها عظمت فيهم مكانته صلى الله عليه وسلم، تضافرت الأخبار على اتصافه عليه الصلاة والسلام بالحلم، وحسبنا ما بلغنا من صبره وحلمه على الشدائد الصعبة والإيذاء من قريش إلى أن أظفره الله عليهم وحكمه فيهم وهم لا يشكون في استئصالهم والانتقام منهم. فما زاد صلى الله عليه وسلم على أن حلم وعفى عنهم وقال لهم: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا: نقول ابن أخ، قالوا: نقول أخ كريم وابن أخ كريم. عم حلمه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمهم، فقال: أقول كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك يا أحبابنا، نبينا يعلمنا الصبر ويعلمنا الحلم، ولأهمية الحلم في حياة المسلم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وجعل جزاءه عظيما. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، يعني أمسك به من الخلف. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: فقلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين، ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. وقد قال القائل: ماذا أقول إذا وصفت محمدا؟ عجز البيان وحلمه لا يفقد. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم، يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا. قال عفان فعفى عنهم، ونزلت هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فما أعظمه صلى الله عليه وسلم من نبي، وما أحلمه، فمن يملك مثل هذا الحلم من البشر؟ فالكف يا أحبابنا عن الغضب مما فيه مخالفة للشرع من صفات الأنبياء، ومن صفاتهم أنهم حلماء برر أتقياء يقدمون أمر الشرع على حظ النفس وعلى شفاء غليلها، ليس لضعف ولا لجبن ولكن لحسن خلق وموافقة للشرع. فقد قال تعالى في وصف إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال عن ابنه إسماعيل: فبشرناه بغلام حليم.
وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما أحوجنا إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في حلمه وعفوه، بل في أخلاقه كلها، وفي ذلك سعادة الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا ويسر تلاوته تيسيرا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن قراءة القرآن تهذب السلوك وتحسن الأخلاق وتقوي اللغة العربية، فمن عمل بأوامر القرآن واجتنب نواهيه فقد تخلق بخلق القرآن. ضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ المقرئ الأزهري سمير دبليز، معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين وفيكم.
0: أيضا أحبت اليوم أن تشاركنا في هذا اللقاء الحاجة خديجة. أهلا وسهلا فيك حاجة خديجة.
2: أهلا فيك حاجة نادي، بارك الله فيك.
0: فيك آمين.
2: وأنا كمان بحب رحب بالشيخ سمير دبليز، بارك الله فيك، وأنا سعيدة جدا أني موجودة معكم هون بالاستديو اليوم.
1: الله يبارك فيكم.
2: آمين وفيكم.
0: بارك الله فيكم. سنتابع مع فضيلة الشيخ بأحكام التجويد، لكن فضيلة الشيخ بداية نحب أن نسمع منك سورة التكوير.
1: على الله الاتكال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم

0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين وفيكم، كرمكم الله.
1: لو تبين لنا بعض الأحكام في هذه السورة.
0: هذه السورة إذا الشمس كورت، أولا ننبه إلى أن إذا لا تفيد الشك، إذا يمكن في هذه الأيام أهل هذا الزمن يظنون أنها تأتي للشك، لكن هنا هذا يقين، الشمس ستكور. وبغير هذه الصورة إذا السماء انفطرت، إذا وقعت الواقعة، يعني حين تحصل هذه الأمور، المسلم عنده يقين باليوم الآخر. فإذا الشمس كورت، الشمس اللام التي فيها لا تلفظ، اللام الشمسية أو الشين من الحروف الشمسية. وإذا وقفنا عندها نمد، إذا الألف موجودة لكن عند الوصل يسقط المد حتى لا يلتقي ساكنا الألف مع الشين. إذا الشمس كورت، المطلوب أن نبين لحرف التاء الهمس الذي فيها. والميم بالشمس هنا حكمها الإظهار، يعني لا تغن غنة زائدة. نقرأ: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. كذلك إذا نفس الحكم بإذا الأولى، النجوم كذلك هذه اللام لام شمسية لا نلفظها، ونشدد النون المشددة نظهر الغنة غنة النون فيها. وإذا النجوم انكدرت، وحرف الجيم هكذا لفظه، ينبغي أن تظهر الجيم فيها شدة وفيها جهر، لا يجري معها الصوت. وعند انكدرت، وإذا النجوم انكدرت، هنا النون الساكنة تخفى قبل الكاف، انكدرت ثم الراء بكورت وانكدرت وسيرت، كلها الراء ينبغي أن تلفظ مفخمة. وإذا الجبال سيرت، هنا يظهر الفرق بلام الجبال بينها وبين لام الشمس والنجوم، الجبال لفظنا اللام. وفي المصحف يعني يضعون على الحروف التي تكون ظاهرة، يضعون على هذا السكون علامة السكون التي هي تشبه بداية الحاء، بداية حرف الحاء. أما بالحروف الشمسية لا يضعون هذه العلامة على اللام الساكنة، إنما يشددون الحرف الذي بعدها. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، كذلك لام العشار مثل لام الجبال نلفظها، لأن العين والجيم، الجيم والعين من الحروف القمرية. المطلوب من القارئ بكل هذه المواضع حين يلفظ إذا ذال من الحروف اللثوية، يعني لابد من وضع طرف اللسان على طرف الثنايا العليا، ولا نقول إذا الشمس. وكذلك بكل موضع فرق بين الذال وبين الزاي. في الكتابة الذال تكتب يعني مثل الدال لكن عليها نقطة، أما الزاي فتكتب مثل الراء. وإذا الوحوش حشرت، كذلك الوحوش، يعني ننتبه للذال وللام بالوحوش نلفظها، وننتبه لتفخيم الراء من حشرت. وإذا البحار سجرت، وهنا البحار كذلك يعني ما يأتي معنا من حرف الذال واللامات إن كانت شمسية أو قمرية يعني لن نعيد، لكن هنا يتنبه للحاء. الحاء ليست من الحروف التي هي تفخم، ليست من حروف الاستعلاء. وهنا نبين أن الحروف لها صفات، صفة الاستعلاء تكون الاستعلاء اللسان يعلو إلى الحنك الأعلى بسبعة أحرف. هذه الحروف السبعة هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، من كلمة خص ضغط قض. هذه الحروف السبعة تفخم دائما، هي اللسان حين يستعلي إلى الحنك الأعلى يترتب على هذا الاستعلاء أن هذه الحروف تفخم. فالحاء التي ليست من هذه الحروف السبعة لا نقول وإذا البحار، وإذا البحار سجرت، كذلك الراء تفخم، وإذا النفوس زوجت. يعني القراءة الجيدة قبل أن نتكلم بأحكام التجويد الإدغام والمد مثلا، لابد من أن يظهر القارئ الحروف من مخارجها، مثل الذال والزاي، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت. عند الموؤودة هذه الواو كتبوا واوا صغيرة بعد الهمزة حتى يعني للدلالة أنه لابد من المد. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب على النون وضعوا حرف الميم، بأي ذنب، لأن النون هنا لا تلفظ نونا إنما تقلب، لأن النون إذا جاء بعدها حرف الباء تقلب إلى حرف الميم، بأي ذنب قتلت، وتبقى الغنة. الميم هي الميم الساكنة، حكمها قبل الباء أنها تخفى، وإخفاؤها لابد فيه من الغنة. لا نبالغ في الغنة، يعني لا نطيل الزمن، لا نقول بأي ذنب قتلت، لا، هذا تطنين النونات هو يعني من اللحن الذي ينبغي أن لا يقع فيه القارئ. مظهر الغنة باعتدال، بأي ذنب قتلت، كذلك التنوين حكمه قبل القاف الإخفاء. التنوين مثل النون الساكنة، لأن التنوين هو لفظا هو نون ساكنة، تظهر في آخر الاسم، تظهر في اللفظ، وعند الوقف لا تظهر، وكذلك بالخط لا تكتب نون. بأي ذنب قتلت، يعني مر معنا الإخفاء ومر معنا الإقلاب، وهي هذه النون الساكنة والتنوين كنا ذكرنا أن لها أربعة أحكام. الحكم الأول الإظهار عند حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، ثم تدغم هذه النون إن كانت في النون الساكنة أو في التنوين، تدغم في حروف يرملون على التقسيم الذي ذكرناه، بغنة في حروف ينمو وبدونها في اللام والراء. والإقلاب هذا هو تقلب النون ميما إذا جاء بعدها حرف الباء وتخفى عند باقي الحروف. الحكم الرابع، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف، ما يبقى بعد حروف الحلق وهو يرملون والباء يبقى 15 حرفا. وإذا الصحف نشرت، كذلك يعني الانتباه للذال وللصاد التي هي من الحروف الشمسية ولتفخيم الراء. وإذا السماء كشطت، كذلك بلفظ السماء نمد الألف أربع حركات لأنها وقعت قبل الهمزة، وهذه الهمزة كلما وجدت همزة بعد حرف المد نزيد عن المد الطبيعي إلى أربع حركات.
1: هو المد واجب متصل،
0: مد متصل واجب. وإذا السماء كشطت، كذلك يعني ينبغي أن تظهر الكاف لا تختلط بالقاف مثلا. أيوة. وكذلك الطاء ينبغي أن نميزها عن التاء، كشطت. وإذا الجحيم سعرت، كما مر معنا الذال واللام القمرية ونفخم الراء. وإذا الجنة أزلفت، يعني كل هذه الأمور التي تحصل يوم القيامة هذه تعطينا صورة عما يحصل في يوم القيامة. الجنة تقرب، وإذا الجنة أزلفت. ننتبه للغنة بالنون المشددة في لفظ الجنة، وأزلفت ننتبه لبيان حرف الزاي مع الصفير الذي فيه. ماذا يحصل إذا حصلت هذه الأمور؟ علمت نفس ما أحضرت، يعني كل نفس يوم القيامة كتابها يوضح ما قدمت من عمل، من عمل خير، ما قدمت من عمل سوء، تجد ما أحضرت، ما عملت من عمل. ليكون جزاؤها من جنس عملها. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعلى نفسه. علمت نفس ما أحضرت. بعلمت نبين الهمس الذي في التاء، وعند نفس عند هذا التنوين جاء بعده حرف الميم من حروف يرملون وينمو، فإذا حكمه الإدغام بغنة. ما أحضرت، كذلك وضعوا علامة المد على الألف لأن الحرف الذي جاء بعدها هو الهمزة، لكن فرق بين السماء وما أحضرت. بكلمة السماء قلنا هو مد متصل لأن حرف المد والهمزة بنفس الكلمة، أما ما أحضرت ما كلمة وأحضرت كلمة أخرى، فهنا المد يقال له مد منفصل جائز. جائز يعني اختلف القراء هل يمد حركتين أو أكثر. من القراء كالقارئ المكي مثلا عنده هذا المد لا يمد أكثر من حركتين، أما عند القارئ المدني من رواية ورش لا يمده إلا 6 حركات فقط. أما نحن برواية حفص عن عاصم بحسب الطريق الذي هو مرسوم في المصاحف في هذه الأيام يقولون يمد 4 حركات. من طريق آخر قد يقرأ بعض الذين يعني يرون أن الأسهل على المبتدئ أو الطالب إن كان بالمدرسة مثلا لقصر النفس يقولون مد 2 حركات، فهذا فيه طريق يعني.
1: طيب إذا الواحد بده يمد يعني كل المدود بس 2 حركات بكل القراءة،
0: المد
1: يعني هو أقل مد المتصل أو المنفصل؟
0: لا لا لا، المتصل لما قلنا مد متصل واجب يعني كل القراء قالوا يمد أكثر من 2 حركات.
1: أيوة.
0: واللازم يمد أكثر من 2 حركات. هلا لو اقتصر على 2 حركات لا يكون آثما، لكن مخلا، يكون مخلا بأحكام التجويد. وكما بينا يعني إذا كان نحن لا نوجب على كل قارئ أن يكون إما أن يكون متقنا لدرجة الكمال أو نحرم عليه القراءة، عند ذلك يعني من يقرأ القرآن إن كان يقول أنا آثم. لكن بعض الأخطاء قد يكون فيها إثم كالذي مثلا يغير الحروف أو يعني يغير بعض الأحيان الحركات بحيث يتحول المعنى من معنى صحيح إلى معنى فاسد، مثل فساء صباح المنذرين. المنذرون هم الأقوام الذين جاءهم النذر يعني الرسل، وهل المنذرون كفروا. أما إذا قيل فساء صباح المنذرين يعني كأنه الإنسان يعني يعيد الطعن على الرسل الذين جاءوا، وإلا هو الذين ينزل بهم البلاء هم الكفار.
1: نعم.
0: يعني الذين عادوا أنبياء الله.
1: شوف الفتحة والكسرة غيرت معنى
2: أكيد.
1: الكلمة
2: أحيانا المد شيخ كمان بيمدوا محل حرف مد أو بيقصروا بيشيلوا الألف بتصير بيختلف المعنى كمان.
0: نعم نعم.
1: مثل بيقولوا
2: يعني
1: عند العزاء بيقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، في منهم بيختصروا بيحسوا الألف أصلا حتى بالكتابة يعني.
0: نعم هذا خطأ. يقال مثلا إنا لله عبادا فطنا. إنا بكلمة إنا يعني نحن، إن المتكلمين، إن يعني إن المتكلمين لله يعني نحن ملك لله. أما إن لله فهنا يعني اسم إن لم يذكر. إن لله ماذا؟ يقال إن لله عبادا فطنا. أما إن لله انتهى الكلام، وإن إليه راجعون الكلام يعني بلغة العرب غير واضح، مثل كما يقول الإنسان مثلا إن الليلة
1: ناقص
0: الكلام، هي يقولون إن تدخل على المبتدأ والخبر.
1: نعم.
0: بالأصل يعني في مبتدأ وخبر، لما نقول العباد مملوكون.
1: نعم.
0: لله، فإذا قال الإنسان إن لله ناقص يعني ما عاد
1: واضح
0: ما عاد اسم معنى. إن موجود ما بقى في مبتدأ.
1: نعم.
0: يعني هي الكلام يعني حتى يقال هذه جملة مفيدة يعني تعطي معنى واضحا. مهم مهم أن ينتبه الإنسان. وأحيانا يعني بالنسبة للمد، إذا جعلنا مثلا جعلنا وجعلنا وجعلنا الليل لباسا، هي هنا يعني يسقط المد لهمزة الوصل، وإلا مثل وجعلنا نومكم سباتا، جعلنا هذه الضمير النون مع الألف ضمير المتكلم، المتكلم يعني المعظم، الله تعالى عظيم وهو واحد لا شريك له، لكن قال وجعلنا، إنا نحن نزلنا الذكر. فإذا ترك المد جعلنا هذه النون، يعني بدل أن تكون ضمير المتكلم العظيم وصير ضمير النساء التي يتكلم عنهن، هن جعلنا مثلا جعلنا البيت نظيفا، أو جعلنا
1: طعاما مثلا
2: لذيذا.
0: فتنتقل من جعلنا من ضمير المتكلم الذي يعني جاء بصيغة الجمع، لكن أحيانا من نقول مثلا نحن الآن عندنا هذه الحلقة، نحن عندنا. وإذا كان شخص واحد أحيانا بيقول مثلا رئيس، بيقول نحن رئيس الدولة الفلانية، قد يستعمل لفظ نحن بدل أنا. فإذا مهم أن يتنبه الإنسان إلى أحكام التلاوة. بعض الأحكام مهمة أكثر من البعض، أما يعني الإدغام والمد، الإدغام والمد الذي هو زائد على حركتين، لو اقتصره على حركتين هذا لا يغير الكلمة. يعني نحن نقرأ مثلا وإذا السماء كشطت، إذا السماء كشطت، السماء هي السماء، يعني نفس الكلمة، لم يتغير فيها شيء إلا المد الزائد. لكن إذا ترك المد الأصلي هنا يتغير. هلا أحيانا هذا التغير يكون موافقا لقراءة مثل مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، قرئ بهذا وقرئ بهذا. المهم يعني أن يتنبه القارئ من الخطأ الفاحش الذي يأثم إذا وقع فيه، لأنه يكون يعني يقرأ كلاما غير الكلام الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى عندما أحضرت والسماء، هذا يعني الفرق بين المدين، المد بالسماء كل القراء اتفقوا على أنه أثناء القراءة نمد. يعني رواية عن ابن مسعود أن رجلا كان يقرأ عليه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال له نمد للفقراء والمساكين. هذا لابد من مده أكثر من حركتين حتى يكون يعني أتى بأحكام التجويد. فلا أقسم بالخنس، كذلك فلا أقسم مثل ما أحضرت، هذا المد أيوة. مد منفصل جائز. وأقسم يتنبه القارئ لقلقلة القاف. بالخنس هنا اللام كذلك لام قمرية، وننتبه للغنة بالنون المشددة. فلا أقسم بالخنس،

أمس تكلمنا على هذه هاء الكناية وقلنا إذا وقعت بين متحركين توصل بواو، إنه وفي الرسم وضعوا واوا صغيرة تحت الهاء لأن هذه الهاء قبلها النون مفتوحة وبعدها اللام مفتوحة. لقول رسول، قول كذلك يعني المطلوب أن يتنبه القارئ لتفخيم القاف ويتنبه عند رسول كريم يمد الواو مدا قليلا، رسول كريم، وعند كريم يخفي التنوين الذي في رسول، يخفي التنوين لوجود حرف الكاف بعده. لقول رسول كريم، كريم ذي قوة، إذا وصل كذلك حكم الحكم في هذا التنوين الإخفاء. قول رسول كريم ذي قوة، وإذا وقف يسكن. ذي قوة عند ذي العرش مكين، هنا قوة التنوين بقوة حكمه الإظهار، لأن الحرف الذي جاء بعده حرف العين. عند هنا المطلوب أن تظهر الغنة للإخفاء، هو يعني أحكام التجويد ليست هذه الأحكام الكثيرة أو الصعبة، لكن يعني الذي تعلم يدرك أن قوة عند قوة لا يبالغ في الغنة، عند يظهر الغنة. ذي العرش، عند ذي العرش مكين، سيدنا جبريل له قوة وهو عند الله عز وجل، الله تعالى ذو العرش مالك العرش، لا يحتاج للعرش، هو خالقه ومالكه. وسيدنا جبريل الله عز وجل عظم شأنه، عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع ثم مطاع، إذا بدأنا بها نبدأ بدون شدة، لكن وضعوا الشدة عليها لأننا يعني بينا أن الحركات أو الرسم حكمه في هذا في حال الوصل، ليس البدء ولا الوقف. يعني إذا قلنا ذي قوة عند ذي العرش مكين وقفنا نسكن النون، وإلا هي مكسورة، عند الوقف حكم خاص وعند البدء حكم خاص. مطاع بهذه الميم المشددة فقط عند الوصل، مكين مطاع، أما عند البدء مطاع من دون شدة، مطاع ثم، وحكم التنوين هنا الإخفاء. والمطلوب أن يتنبه القارئ إلى أن هذه الكلمة ثم غير ثم، ثم يعني هناك الملائكة كلهم، الله تعالى رفع قدرهم فكلهم أولياء لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومكانهم في السماوات، السماوات مملوءة بالملائكة، ثم يعني هناك، مطاع ثم في السماوات، هو الملائكة تطيعه، الله تبارك وتعالى جعل من الملائكة رسلا ومن الناس. سيدنا جبريل هو أمين الوحي، أمين على ما يأمره الله عز وجل بإيصاله إلى الملائكة أو إلى الرسل من البشر، أمين كذلك. يعني نبين بثم فتحة الثاء وغنة الميم، ثم أمين، وإذا وقفنا نسكن النون المكسورة. وما صاحبكم بمجنون، هنا قد يسأل سائل إذا كان حروف يرملون هي حروف الإدغام، وبهذا الإدغام حروف ينمو تدغم مع الغنة، واللام والراء بلا غنة، فإذا سأل لماذا وضعوا الشد على الميم بمكين مطاع ولم يضعوا شدة على الواو بأمين وما، مع أنه هذا إدغام بغنة وهذا إدغام بغنة، شو الفرق بين مطاع ووما؟ الواو جاءت بعد التنوين، والميم كذلك جاء بعد التنوين، وضعوا الشد على الميم ولم يضعوها على الواو. الجواب أن إدغام

0: نون الساكنة أو التنوين بالميم مع الغنة هو الميم حرف غنة، فهذه الغنة قد تكون للميم، يعني حينما نقول مكين مطاع نشدد الميم ونغن الميم لأن الميم حرف غنة. أما أمين وما إذا أظهرنا الغنة في الواو، الواو ليست بحرف يغن، الواو ليس من صفاته الغنة، إنما هذه الغنة هي للنون، للنون السابقة. بمكين الغنة للميم، بوما الغنة للنون.
1: أيوة.
0: يعني لأن الإدغام ناقص لم يضع الشدة على الواو. وهذا يمكن تكلمنا قبلا عن بسطت أو فرطت أو أحطت، هنا قلنا تبقى صفة الحرف الأول، لا يكون الإدغام كاملا ولا يظهر كاملا، يعني الإدغام يقولون إدغام ناقص، وهنا الإدغام ناقص لأن صفة الغنة التي هي للنون بعدها باقية، لذلك لم يضعوا الشد على الواو مع أن الإدغام بغنة. أمين وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم هذا المد الطبيعي، وما صاحبكم الميم التي هي آخر صاحبكم حكمها الإخفاء، بأي ذنب حكم النون الإقلاب تقلب ميما وجاء بعدها الباء، هذه الميم تخفى عند الباء، هنا جاءت الميم صاحبكم بمجنون فحكمها الإخفاء. وكذلك يعني بعض أحيانا قد يتساءل الإنسان، طيب كيف نقول الإخفاء ونحن نلفظها؟ وما صاحبكم بمجنون، هنا بالإخفاء قلنا ينتقل الإنسان من الحرف الذي قبل الحرف الذي نخفيه إلى الحرف الذي بعده، ننتقل من الكاف إلى الباء، هي الباء مخرجها من الشفتين من مخرج الميم، نحن نريد أن نلفظ الباء، لذلك يعني نظهر الغنة. أما الميم عند غير الباء والميم، هذه الميم الساكنة نظهرها بلا غنة، فهنا هذه الغنة تبين أن الحكم حكم إخفاء ونحن انتقلنا من الكاف إلى الباء. وما صاحبكم بمجنون، ولا ينبغي أن نبقي فرجة بين الشفتين، لا نقول وما صاحبكم بمجنون، هذا يعني حصل في السابق أن بعض الذين يعني تولوا منصبا عاليا، هذا كان شيخا للقراء، منصب شيخ القراء، يعني هو بباله فكر أنه كيف هذا، كيف يكون إخفاء ونحن نلفظ الميم، فغير الحكم الذي كان عليه كل السابقين،
2: سبحان الله،
0: غير ويعني صار يقول للقراء يعني إن لم تسمعوا كلامي في هذا الحكم لا تدخلون إلى الإذاعة، ويعني استعمل منصبه وسلطته للضغط على القراء ليقرأوا كما يحب، يعني طاوعوه بفترة من الزمن، لكن بعد ذلك يعني قراء الشام وغيرهم ممن يعني كان له نصيب بمعرفة أحكام التجويد بيّنوا أن هذا أمر يعني لم يكن عليه السابقون، ويعني رجع الكثير إلى النطق الصحيح. ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد ننتبه لقلقلة الدال، رآه هذا هنا مد البدل عند كل القراء غير ورش يمد مدا طبيعيا، بالأفق نبين نظهر اللام قبل الهمزة، بالأفق المبين كذلك نظهر اللام، وما هو على الغيب بضنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الكفار مجنون، والله سبحانه وتعالى يقول وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، رأى سيدنا جبريل وما هو على الغيب بضنين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الوحي ما كان يبخل ببيانه، كان يبلغه فورا. بضنين، بعض القراء يقرأها بضنين بدل الضاد ضاء، يعني كذلك هو ليس متهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق و يعني يؤدي ما أمره الله عز وجل بأدائه. قرئ بضنين وقرئ بضنين بالضاد والضاء، وهو هذا الحرف الضاد في الجزرية يقول والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. يعني بعض أحيانا الناس، بعض الناس يخلطون بين الضاد والضاء فيلفظون الضاد كأنها ضاء، يقول مثلا ولا الضالين. هو لا، الضاد لها مخرج معين ولها صفة غير
2: صحيح.
0: يقول الضاد باستطالة ومخرج، مخرج الضاد من حافة اللسان، أما الضاء مخرجها من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. الضاد من حافة اللسان ولها صفة الاستطالة، مخرجها حافة اللسان طويلة، فهذه الضاد مخرجها غير ولها صفة الاستطالة التي ليست للضاء. فلا ينبغي أن يخلط الإنسان بين الحرفين، يعني والضحى لا نقول والضحى. هنا بهذه الكلمة بضنين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها بالضاد وبالضاء، فلو قرأها الإنسان بأي يعني على قراءة الذين يقرؤون بالضاء لا اعتراض عليها، وكذلك بالضاد لا اعتراض عليها. وما هو بقول شيطان الرجيم. القراء القرآن الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم علمه إياه سيدنا جبريل، ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغه، وهو قول الحق. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون، يعني الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى السحر وإلى الجنون وإلى الكذب سلكوا طريقا يوصلهم إلى الهلاك. وما هو بقول شيطان الرجيم، هنا الواو والياء، الواو بقول والياء من لفظ شيطان، يقال عن هذا الحرف وهذا الحرف حرف لين. هو قلنا الواو أحيانا يكون حرف علة مثل وما، وهذه الواو المفتوحة لا نقول هي حرف مد هنا ولا حرف لين. وما هو كذلك الواو المفتوحة مثل الواو هو مثل واو وما. بقول هنا سكنت الواو مثل شيطان سكنت الياء، وسبق الواو والياء فتحة بقول شيطان، فيقال لها حرف لين، وحكمها أنها يعني لابد من بيانها، يمدها الإنسان كما إذا قال مثلا بكلمة بيت، بيت وباب، نمد الصوت بباب، نمد الصوت بالفتحة، أما هنا ببيت يعني يأخذ نفس الزمن مثل باب. وما هو بقول شيطان الرجيم، هنا النون بشيطان مكسورة عليها تنوين، وهذا التنوين حكمه الإدغام بلا غنة بالراء، نقول لا نلفظها شيطان إنما شيطان الرجيم، يعني ننتقل من النون المكسورة إلى تشديد الراء. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن هو ذكر وتذكرة للعالمين، للإنس والجن، لمن شاء منكم أن يستقيم، أنزله الله سبحانه وتعالى، ويستفيد من القرآن من شاء الله عز وجل له الاستفادة. من أراد أن يعني يستفيد من أحكام القرآن مما جاء فيه من العبر ومن الآيات ومن المعاني التي من يعني مشى عليها يعيش في الدنيا سعيدا وفي الآخرة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني إذا قال الإنسان أنا أريد، أنا يعني إن شئت أكون سعيدا وإن شئت أكون يعني لا أخذ بهذا القرآن، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله كما يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله عز وجل علم بعلمه الأزلي وشاء بمشيئته الأزلية ما يكون في هذه الدنيا. يعني نحن في هذا الاستوديو في هذا الوقت سبق في علم الله أننا نكون فيه على الهيئة التي نحن فيها وقدر في الأزل. فنحن كما علم الله وكما قدر نحن يحصل معنا ما علم الله وشاءه. لكن لو أردنا مثلا لو أراد الواحد منا أن يحصل له في الدنيا من الأمور التي يحبها لا يحصل له إلا ما قدر الله.
1: صحيح.
0: فلو أراد الإنسان شيئا إن أراده الله له يحصل، إن لم يريده الله له لا يحصل. الله رب العالمين. كذلك وما تشاءون نمد الألف، وعند الواو نمدها مدا طبيعيا عند حفص كما بينا، هذا المد البدل أو الذي هو يعني ملحق بالبدل. مد الواو الذي سبقته الهمزة هذا ملحق بمد البدل، يمد عند حفص حركتين مدا طبيعيا. إلا أن هذا المد المنفصل الذي تكلمنا عنه، أن يشاء كذلك تكلمنا عن أمين وما الإضغام، إضغام بغنة. الواو والياء هو الإضغام بغنة، قلنا يكون بحروف ينمو، النون والميم والياء والواو. النون والميم حرفا غنة، الواو والياء ليسا بحرفي غنة، لكن الغنة التي تكون في الواو أو في الياء بالإضغام بغنة هذه الغنة هي للنون الساكنة أو للتنوين. لذلك كما قلنا هذا الإضغام هو إضغام ناقص، لذلك لم يضع عليه هذه الشدة. أن يشاء الله، يشاء كذلك مد متصل واجب نمده أربع حركات. والله رب العالمين، الله لفظ الجلالة الله، كذلك يعني المطلوب أن يتنبه السامعون إذا ذكر الله نقول الله، إن لا نقول الله ولا نقول الله، إنما الله مع المد بعد اللام ومع بيان الهاء. الله رب العالمين، ما في قراءة أبدا يجوز فيها أن يقرأ الإنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما فيها. فهذا يعني خطأ شائع في هذه الأيام كثيرا، وينبغي أن يتنبه له، خاصة الذين يعني يظهرون بمظهر المدرسين، هذا قبيح منهم جدا أن يقولوا الله أو الله، يعني إما أن يسقطوا الهاء أو أن يسقطوا الألف، وهذا خلاف اللغة.
1: أكيد. نعم.
0: وخاصة بذكر اسم من أسماء الله الذي هو أعظم الأسماء الله، فالمطلوب أن يلفظه الإنسان لفظا صحيحا، وإلا كما بينا يعني بعض الناس يقولون الله رب النيات، وأنا نيتي يقولون نيتي يعني أذكر اسم الله. هو نبينا عليه الصلاة والسلام في زمنه رجل صلى بنيته أن يصلي، لما فرغ من الصلاة كان في صلاته خللا، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الذي أساء صلاته بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أن عمله غير مقبول، كما قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني لا تصلوا كما يعني يحلو لكم، إنما باتباع القيود ويعني ببيان الأركان والشروط هكذا صلوا، بطهارة تامة، بستر عورة، باستقبال القبلة، بقراءة الفاتحة، بالركوع والسجود الذي يعني بالعمل الذي يوافق الطريقة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام.
1: كمان بدي أسألك سؤال بالنسبة لآية في سورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم، شو الحكم هون؟
0: هنا بل ران، كل القراء عندهم إضغام ما عدا حفص عنده إظهر نظهر اللام قبل الراء، وإلا إذا قلنا مثلا وقل رب زدني علما، هذه اللام تدغم بالراء، وبل هذه اللام من بل تدغم باللام والراء قولا واحدا، تدغم إذا جاء بعدها لام وإذا جاء بعدها راء، مثل كلا بل لا تكرمون اليتيم. يعني لا نظهر، لا نقول كلا بل لا تكرمون، لا تدغم اللام باللام. وكذلك إذا جاء بعد اللام حرف راء، إلا بهذا الموضع حفص له سكت في أربعة مواضع. الموضع الأول بسورة الكهف آخر الآية الأولى، يعني نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الوقف عند رأس الآية سنة. هلا إذا أراد الإنسان أن يصل عند حفص يقرأ ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، يعني بدون تنوين يسكت سكتة خفيفة من غير أن يتنفس، عوجا قيما لينذر. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني بسورة ياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هنا الوقف على مرقدنا يعني وضعوا علامة الوقف أو لا، ووضعوا يكتبون سين على هذا الموضع، يعني يوجد سكتة لحفص. فإذا أراد الإنسان أن يقف القراءة يعني ما في إشكال عليها، وإذا أراد أن يصل عند حفص يسكت يقرأ مثلا، حتى يعني إذا وصل حتى لا يظن السامع أنه هذا إشارة للمرقد. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني هذا ليست تابعة لما قبلها، بل هذا ما وعد الرحمن. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث بسورة القيامة، إذا بلغت التراقية وقيل من راق. كذلك حكم النون أنها تدغم بالراء، إلا في هذا الموضع حفص من بين كل القراء كل الرواة، يعني من بين 20 راوي فقط حفص عنده السكت، وإلا 19 الباقون كلهم بالإدغام.
1: هون مكتوب سين،
0: هذه السين هذا يعني طبع برواية حفص عن عاصم من طريق من هذا الطريق، طريق الشاطبية. ومن راق، وكذلك بسورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم، نظهر اللام. هلا من طريق آخر حتى لحفص، يعني في كتاب طيبة النشر لابن الجزري يقول وألفي مرقدنا وعوجا، لأنه عوجا في ألف، مرقدنا ألف، وألفي مرقدنا وعوجا برانا مراق لحفص الخلفجا. يعني عنده حتى خلاف، يعني حتى وجه لحفص من غير هذا الطريق بعدم السكت، وإلا من طريق السكت يسكت في هذه المواضع الأربعة سكتة خفيفة من غير أخذ نفس، يظهر النون ويظهر اللام من من راق بل ران، وهناك كذلك سكتة خفيفة على الألفين.
1: طيب لهون بيكون انتهى لقائنا معك فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عظيما.
0: الله يبارك فيكم ويحفظكم
1: في ميزان حسناتكم
0: إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يجمعنا على طاعته ويجمعنا في جنات النعيم.
3: آمين. بارك الله فيك يا شيخ.
4: في رحاب القرآن الكريم.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. إخوة الإيمان، كانت هجرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حدثا هاما من الأحداث الحاسمة في تاريخ الدعوة الإسلامية، فبها انتهى عهد وابتدأ عهد، وصارت طيبة مهاجر النبي ومثواه الأخير، حيث دفن جسده الشريف في أرضها. لقد حفلت كتب السيرة بتدوين حوادث الهجرة المباركة، وتبارت أقلام الكاتبين في ذكر المعاني البالغة والعبر التي انطوت عليها رحلة كتبت للخلائق تاريخا مجيدا وعصرا زاهرا جديدا، فكانت نهضة عظيمة لم تعرف لها البشرية مثالا سبقها.

لقد ناصب رجال القبائل خصوصا قريش في مكة نبي الله العداء، واجتمعوا على إيذائه وتعذيب أصحابه والوقوف بوجه دعوته ليفتنوا الذين آمنوا عن دينهم. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر 10 رجال و4 نسوة، ثم زاد عددهم حتى بلغ 83 رجلا و17 امرأة سوى الصبيان. هاجروا مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام.

وقد أحسن النجاشي ملك الحبشة استقبالهم وأكرمهم، فاطمأنوا في جواره وأمنوا. وحاولت قريش التقرب إلى النجاشي بالهدايا النفيسة لاستردادهم والإيقاع بينهم وبين النجاشي، ولكن النجاشي سمع منهم آيات بينات من القرآن في حق نبي الله عيسى عليه السلام وأمه الصديقة مريم، فصدق بدعوتهم وزاد من إكرامهم وحمايتهم، وباءت قريش بالخيبة والخسران المبين.

لقد كان أذى المشركين للمسلمين عجيبا، ولكن صبرهم على الأذى كان أعجب، فثبتهم الله، فازداد عددهم وقويت شوكتهم حتى خشي المشركون بأسهم، فأجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب حتى يسلموا إليهم الرسول ليقتلوه، ولكن أهل بيته نصروه برغم ما وجدوه من الشدائد والأهوال. ثم فقد النبي الكريم نصيرين بوفاة عمه أبي طالب ثم زوجته خديجة، فانطلق إلى الطائف، ولكنه لم يجد من أهلها أذنا صاغية، وآذوه بأقوالهم وأفعالهم، فعاد إلى مكة. وكان يقصد في نشر الدعوة الموسمة حيث تأتي القبائل إلى مكة، فوجدت دعوته صدى طيبا بين أهل يثرب والأوس والخزرج الذين عرفوا وصفه بأنه نبي آخر الزمان من اليهود، فآمن منهم 6 كانوا سبب انتشار الدعوة بعد ذلك. لقد وجدوا في دعوة التوحيد وتعاليم النبي ما يوحد كلمتهم ويجمع شتات شملهم ويقضي على ما بينهم من تنازع وبغضاء، ووجدوا في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ضالتهم المنشودة، فاجتمعوا تحت لوائه. لقد دعاهم إلى التوحيد الخالص ونهاهم عن عبادة الأوثان، وعلمهم الإيمان برسل الله وكتبه المنزلة وملائكته المقربين وبالبعث والجزاء، كما دعاهم إلى مكارم الأخلاق وترك الخبائث من الأعمال والسيئات من العادات، وهذا مصداق لقوله جل وعلا في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال

وهكذا إخوة الإيمان انتشر الإسلام بالمدينة، ثم لما سمعت قريش بإسلام الأنصار ومبايعتهم له صلى الله عليه وسلم جزعوا وفزعوا أشد الفزع، ووجدوا في ذلك خطرا عليهم، فيزول سلطانهم وتذهب ريحهم وتتعرض تجارتهم إلى الشام غادية ورائحة لخسران عظيم. فمكروا مكرهم وتآمروا على قتل النبي، وسمعوا رأي زعيمهم عمرو بن هشام الذي سماه الرسول فيما بعد بأبي جهل، فقد أشار عليهم بأن يجتمع عدد من شبان قبائل العرب يحمل كل واحد منهم سيفا صارما، ثم يعمد هؤلاء إلى النبي فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على قتال قبائل العرب جميعهم، ثم يعطونهم الدية بعد ذلك، وقد اجتمع كفار قريش على هذا الرأي. ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بتآمرهم، ووعده بالعصمة والنجاة منهم، وأذن الله له بالهجرة، فأخبر الصديق أبا بكر رضي الله عنه بعزمه على الرحيل، وقال: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. فقال رسول الله: الصحبة. فهيأ سيدنا أبو بكر راحلتين لهذا السفر المبارك الميمون. ثم إن النبي أمر سيدنا عليا كرم الله وجهه بالمبيت في مضجعه، وأن يلبس بردته، وطمأنه أنه لن يصيبه مكروه بإذن الله.

0: الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى

أمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. All praise is due to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers and sisters in Islam, let us first have the proper intention in our hearts to attend the lesson for the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala said in the Quran in Surah At-Tawbah, Ayah 40, إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 30 من سورة الدخان إلى الآية 17 من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون

معها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم

تهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم

تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم

الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما

نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل

0: ومن يتول يعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. All praise is due to Allah and may Allah

0: إخوة الإيمان والإسلام، أهلا بكم جميعا في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، لنبقى في دوحة العلم والمعرفة، حيث ننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنتابع الكلام في موضوع بيان دروب الخيرات التي يسهلها الله تعالى على من يشاء.
1: روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. قوله: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، يعني يحصل للغارس مثل ثواب التصدق بالمأكول، وما سرق منه له صدقة، يعني يحصل له مثل ثواب صدقة المسروق. وليس المعنى أن المأخوذ صار ملكا للآخذ كما لو تصدق به عليه، ولا يرزقه أي ولا ينقصه.
2: وفي رواية أخرى لمسلم: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان، كأن كان على وجه التصدق عليه والإكرام، ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة، أي يستمر الثواب ما استمرت هي أو ما تولد منها إلى يوم القيامة. قال ابن العربي: من ساعة كرم الله تعالى أن يثيب على ما بعد الحياة كما يثيب على ذلك في الحياة، وذلك في ستة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو غرس، أو زرع، أو الرباط. والمقصود بالزرع هنا ما يكون منه ما يأكله الإنسان أو الطير، أما ما يزرع للهوى فلا ثواب فيه، وللمرابط ثواب عمله إلى يوم القيامة. كذلك في رواية أخرى لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. قوله عليه الصلاة والسلام: فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء، أي من طائر وجني، فهو أعم من الروايات قبله. قال النووي رضي الله عنه: وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل التجارة، وقيل الصنعة باليد، وقيل الزراعة وهو الصحيح. وفي الحديث أن الثواب في الآخرة مختص بالمسلمين، وأن الإنسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر أو نحوهما.
3: وقد ورد أن بني سلمة، وهم قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، أرادوا أن ينتقلوا من منزلهم الذي كانوا به، وكان بعيدا عن المسجد النبوي، إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم أرادوا التحول، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. قال النووي: معناه الزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. ومعنى آثاركم آثار أقدامكم وخطاكم من الجمعة والجماعة. وفي رواية أخرى لمسلم عن جابر أنهم قالوا: فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بكل خطوة درجة، أي في الجنة.
1: ونبقى في الموضوع نفسه، فعن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، أي لا تفوته. فقيل له، أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، أي الأرض التي أصابها الحر الشديد. فقال: ما يسرني، أي ما يعجبني، أن منزلي إلى جنب المسجد، أي لما يفوت بالقرب من أجر تعدد الخطى المرتب على بعد الدار منه. قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، وهذا فيه إثبات الثواب في الرجوع من الصلاة كما في الذهاب إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. أي لصحة نيتك وحسن قصدك جمع الله لك ذلك كله، أي ما رجوته كله. وفي رواية: إن لك ما احتسبت.
0: وروى البخاري حديثا نبويا شريفا يظهر مدى يسر كثير من طرق الخير على من يسرها الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، أي من البر، أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. والمنيحة العطية، وأصلها عطية الناقة أو الشاة، يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. يقولون: منحتك الناقة، أغرستك النخلة، أعمرتك الدار، أخدمتك العبد، كل ذلك هبة منافع، العنز واحدة المعز.
2: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. قوله اتقوا النار، أي بأن تتخذوا ما يقيكم من عذابها من صالح العمل والصدقة، ولو كان التصدق بشق تمرة، أي بنصفها. وفي رواية أخرى للشيخين، أي البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، أي أن العباد يسمعون كلام الله الذي لا يشبه كلامنا يوم القيامة، فيسر الأتقياء ويساء الكفار. وكلامه تعالى بلا حرف ولا صوت ولا لغة، لا يشبه كلامنا، كلامنا له بداية وله نهاية، أما كلام الله تعالى فلا بداية ولا نهاية له، جل ربنا عن مشابهة المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالعبد إخوة الإيمان ينظر يوم القيامة في الجانب الأيمن، فلا يرى إلا ما قدم أي من صالح عمله، وينظر في الجانب الأيسر فلا يرى إلا ما قدم أي من سيء عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار أي باتخاذ صالح العمل منها، ولو كان الاتقاء بشق تمرة، فمن لم يجد شيئا يتقي به النار فليتقي منها بكلمة طيبة أي بقول حسن يطيب به قلب المسلم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. أي إن الله لا يرضى عن العبد في أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله، فالله يستحق الحمد على النعمة وإن قلت، ويحصل أصل السنة بقوله الحمد لله.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. شك الراوي، قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم حق متأكد كل يوم صدقة، شكرا لنعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحد. ويدل له ورود التصريح به: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هنا المفصل، كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهي 360. قال: أرأيت أي أخبرني إن لم يجد، أي ما يتصدق به من المال. قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه، أي بعمله، أي بثمنه أو بأجره أو بثمره، ويتصدق منه. ففيه الحث على اكتساب ما تدعو إليه حاجة الإنسان من طعام وشراب وملبس ليصون وجهه عن الغير، وعلى اكتساب ما يتصدق به ليكتسب الثواب الجزيل بالقصد الجميل.
1: قال: أرأيت إن لم يستطع؟ أي العمل المذكور ليتصدق منه. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال النووي: الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم، وإعانته أن يحمله على دابته أو يعينه على حمل متاعه عليها، أو يوصل حاجة لمن لا يقدر على إيصالها من ذي سلطان ونحوه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. وهذا شك من الراوي وليس من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ أي وهو معذور في ترك ذلك، أو كان الأمر بذلك المعروف ليس مفروضا على الكفاية. قال: يمسك، أي يمسك نفسه ويحبسها عن الشر.
0: قال النووي: المراد أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك، كما أن للمتصدق بالمال أجرا، فإنها أي هذه الخصلة صدقة منه على نفسه لسلامتها من الهلاك، وعلى غيره لكف الشر عنه، بل هذا هو الشكر الواجب الكافي في شكر هذه النعم وغيرها. أما الشكر المستحب فبأن يزيد على ذلك بنوافل الطاعات التي كالأذكار والصدقات والإعانات على الخير.
2: عش ما بدا لك أن تعيش بغبطة، ما أقرب المحيا الطويل من الممات. أين الملوك ذو العساكر والمنابر والدساكر والقصور المشرفات؟ فإذا أردت ذخيرة تبقى فنافس في ادخار الباقيات الصالحات، وخف القيامة ما استطعت، فإنما يوم القيامة يوم كشف المخبآت.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القائمة: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا على أن نموت فيها، لا على أن نخلد فيها، فهي دار ممر وعبور، والآخرة دار المستقر. فطوبى لمن عمل لما بعد الموت وتزود من هذه الحياة الدنيا بخير الزاد بتقوى الله رب العالمين، وطوبى لمن عمل صالحا وأخلص لله رب العالمين، فإن هذه الدنيا للزوال ولا يخلد فيها أحد إذا كان سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي ومات، وهو سيد العلماء وسيد الأنبياء وسيد الأمة وإمام الأئمة وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو قد مات، معناه هذا يذكرنا أننا نحن كذلك سنموت، وأن هذه الدنيا للزوال ولا يخلد فيها أحد، فعلينا أن نعتبر، علينا أن نتعظ، علينا أن نتقي الله، علينا أن نعمل لما بعد الموت، فإن الموت آت لكل منا بغتة، وهذا الموت منا قريب. يقول الله تعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك ستموت وهم سيموتون. ويقول الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.

سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره الله تعالى بين أن يكون عمره طويلا ويخلد في هذه الدنيا ثم له الجنة، وبين لقاء الله تعالى والجنة، فاختار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء ربه عز وجل والجنة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي، أي أمر الرسول أن يذهب إلى جبانة المسلمين ليستغفر الله لهم. قال أبو مويهبة: فانطلقت معه. فلما وقف، أي الرسول، بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. معناه الفتن ستتعاقب وستزداد، والفتن الأخيرة أشد من الفتن التي مضت. قال أبو مويهبة: ثم أقبل علي، خاطبه الرسول، قال له: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة. قال أبو مويهبة: قلت: بأبي وأمي، فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي عز وجل والجنة. ثم استغفر، أي الرسول، لأهل البقيع ثم انصرف. قال أبو مويهبة: فبدأ رسول الله في وجعه الذي قضاه الله عز وجل فيه حين أصبح. بعد ذلك بدأ به مرضه ووجعه الذي مات فيه عليه صلوات الله وسلامه. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وصايا عديدة، لا سيما في مرض وفاته. كل ما أمر به الرسول وأوصى به خير وفيه عبرة، لكن ما هي هذه الوصايا التي أكد عليها في حال مرضه، أي في مرض وفاته عليه صلى الله؟ نذكر بعضا من هذه الوصايا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مرض وفاته، وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، متوشحا مرتديا هذه الملحفة، وعليه عصابة دسماء، عصابة ما يشد به الرأس، لأنه كان يصاب بوجع رأس شديد، دسماء معناه هذه العصابة، هذه القطعة من القماش التي ربطها على رأسه كان لونها أسود، لكن ليست سوداء خالصة، لكن نوعا ما فيها اللون الأسود،
حتى جلس على المنبر وكان آخر مجلس جلسه صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكون كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على صحابته ولا سيما المهاجرين منهم ويوصيهم بالأنصار خيرا ويوصيهم بالأنصار خيرا. الأنصار هم الذين نصروا رسول الله من أهل المدينة المنورة لأنهم ساعدوه ونصروه عليه صلوات الله وسلامه، فكان يوصي بهم خيرا. وعن ابن عباس أيضا قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر من شدة وجعه صلى الله عليه وسلم. في الأيام الأخيرة ما عاد يخرج إلى المسجد من شدة ما كان يصاب من الألم، ففي اليوم الأخير كشف الستارة أي عن البيت الذي هو ساكن فيه وهو بيت عائشة، أزال الستارة كشفها ومد رأسه إلى أصحابه، والصحابة كانوا يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر كان يصلي بالناس إماما بأمر من رسول الله، والصحابة كلهم يعلمون أن أبو بكر يصلي بهم إماما لأن الرسول أمره بذلك، يعلمون ذلك حق العلم، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون ذلك أيضا أن أبا بكر يصلي بالناس إماما لأن الرسول أمره. فلما أزال الستارة من جملة ما أوصى مما روى ابن عباس قال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. معناه ونحن في صلاتنا ونحن نصلي نقرأ القرآن ونحن في قيامنا، أما أن نقرأ القرآن ونحن في الركوع أو نقرأ القرآن ونحن في السجود فهذا نهينا عنه. قال عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم. فقمن معناه جدير وحقيق أن يستجاب لكم. وروى سيدنا علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم رواه ابن ماجه. يعني كان الرسول عليه السلام يوصي في مرض وفاته بهذه الوصية، فسمعه علي وسمعه غير علي كذلك. روى علي أنه سمع الرسول يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، معناه يا أيها الناس اهتموا بأمر الصلاة، لا تتركوا الصلاة، وهو في مرض وفاته عليه صلوات الله وسلامه يؤكد على الجميع أن يهتموا بأمر الصلاة وما ملكت أيمانكم، أن يهتموا بهذا الأمر فلا يظلموا. يعني من كان عنده ملك يمين أما مملوك
أو عبد مملوك أن لا يظلمه أن يؤدي ما أمر الله تعالى في هذا الإنسان المملوك. ليس معنى وما ملكت أيمانكم كما يظن بعض الناس في هذه الأيام المقصود بها الخادم في البيت أو الخادمة في البيت، هذه ملك يمين فله أن يقترب منها وله أن يختلي بها، هذا لا يجوز. ملك اليمين شيء، وخادم البيت اليوم الذي يأخذ أجرة من الناس أو الخادمة شيء آخر. ليس للإنسان، ليس للرجل أن يختلي بالخادمة التي عنده لأنها أجنبية عنه. كذلك مما أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته لما اشتد به الوجع واشتد به الألم وما استطاع أن يخرج ليصلي بالناس إماما، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رووا أنهم سمعوا الرسول يحثهم ويأمرهم ويشجعهم على ذلك: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أحد الصحابة فما وجد أبا بكر، فوجد إنسانا آخر وهو عمر، فقال له: صل يا عمر بالناس. فعمر صلى، وعمر صوته جهير، فلما سمع الرسول صوت عمر عرف أن عمر هو الإمام، فقال الرسول: يأبى الله والمسلمون ذلك إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا تأكيد وحظ من سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أبا بكر هو الذي سيصلي بالناس إماما. نعم، صلى أبو بكر بالناس إماما 17 صلاة. فالرسول لما قدمه إماما على الصحابة كلهم في الصلاة، والصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، معناه لهذا التقديم معنى في الدين، قدمه من بين سائر الصحابة وقال: مروه فليصلي بالناس. من لهذا معنى، لهذا معنى. وأما اليوم الأخير من حياة سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي لنا أنس فيقول: لما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، يعني ولا زال في الحجرة، فرفع السترة وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على باب عائشة. ما تقدم نحو المصلين ما كان يستطيع، كان مرضه شديد عليه صلوات الله وسلامه، وقف على باب عائشة ونظر إلى الناس، والناس مضى عليهم أيام ما رأوا رسول الله، وحجرة عائشة ملاصقة للمسجد. فلما وقف على الباب ومد رأسه رأوه المصلون، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غياب أيام ما رأوه فيها، فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم برسول الله حين رأوه فرحا به وتفرجوا. معناه لما أقبل بوجهه الشريف عليهم هم رأوه، فمن شدة فرحهم كاد أن يحصل خلل في الصفوف، فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم، بالإشارة اثبتوا على صلاتكم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم، لأنه رآهم يصلون ابتسم وسر بذلك عليه صلوات الله وسلامه
وكان أبو بكر يصلي بالناس إماما. ثم رجع الرسول، دخل إلى الحجرة وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفرق من وجعه. لما رأوه وقف على الباب ومد رأسه سروا كثيرا. فلما انتهت صلاتهم كل انصرف إلى بيته ظنا منهم أن الرسول قد برئ من وجعه، قد ذهب عنه الوجع. وأبو بكر رجع إلى أهله بالصنح، رجع إلى زوجته وهي تسكن في ذاك المكان الذي هو قريب من المدينة، بينه وبين المسجد النبوي ميل واحد يقال له الصنح، من منازل بني الحارث ابن الخزرج. ثم كان الألم يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي نفس هذا اليوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى من يوم الاثنين. عائشة رضي الله عنها تروي تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. وفي رواية قالت: كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فقبض رسول الله، مات سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر ما سمعت منه عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سمعت هذا السيدة عائشة من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت التعزية، يسمعون صوتا ولا يرون القائل: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله ثقوا وإياه فارجوا، إنما المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانوا يرون أنه الخضر عليه السلام. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول، في يوم الاثنين في ضحى هذا اليوم. لما توفي رسول الله اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، حزنا على رسول الله. وصل الخبر إلى أبي بكر الصديق، وأبو بكر كان بالصنح بمكان قريب من المسجد، بينه وبين المسجد ميل واحد من منازل بني الحارث بالعالية كان. تروي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالصنح،
فقام عمر يقول يخاطب الناس: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر يظن أن الرسول ما مات، لأن عمر في نفسه يظن أن الرسول لا يموت الآن حتى يفني الله المنافقين. وكان عمر يقول: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، يعني عدم موت الرسول حينئذ، ليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. كان هكذا يظن عمر رضي الله عنه، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. لأن الأنبياء أحياء في قبورهم.

وقرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون والغصة في حلوقهم. وكذلك في رواية في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالصنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله، قصد رسول الله، وهو مغشى مغطى بثوب حبرة، كان نوع من برود اليمن، كان كساء كان مغطى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كساء من اليمن مخطط، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله، قبله بين عينيه وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. عبد الله بن عباس يروي أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس يقول لهم: ما مات الرسول؟ فقال أبو بكر: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه، أقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.

قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. وأما عمر فقال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت دهشت حتى ما تقلني رجلاي، ما تحملني، حتى أهويت إلى الأرض. وقع حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا الحديث فيه بيان كذلك قوة جأش أبي بكر وكثرة علمه، مع شدة محبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى ثبت فؤاده حتى خاطب الناس بهذا الخطاب. ماذا يقول لهم؟ قائدكم مات، الذي أنقذكم من الضلال والذي رفعكم من الحضيض إلى الرقي مات، كيف نفسه تطاوعه، كيف قلبه يطاوعه لولا أن الله ثبته؟ مع كثرة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على قوة أبي بكر رضي الله عنه. في رواية أن أبا بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه

جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وأما أبو ذؤيب الهذلي قال: قدمت المدينة ولها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا بالإحرام، فقلت: ما يعني ما الذي يحصل؟ قالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تروي أن الرسول توفي ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير، كما روى البخاري وغيره. أخذ من عند يهودي 30 صاعا من شعير ورهن درعه عنده، فمات على هذا الحال في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم الاثنين اجتمع بعض أكابر الصحابة في سقيفة بني ساعدة فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثم في اليوم الثاني اجتمع الناس في المسجد فبايعه الناس عامة، كل الصحابة بايعوا أبا بكر، لأنهم يعلمون أن أبا بكر هو صاحب رسول الله وثاني اثنين، وأن الرسول قدمه ليصلي بالناس إماما، والصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان. علماء أهل السنة والجماعة قالوا: تقديم الرسول لأبي بكر ليصلي بالناس إماما أمر معلوم لا يخفى على المسلمين، الصحابة كلهم يعلمون ذلك. هذا دليل، تقديم الرسول لأبي بكر ليصلي بالناس إماما دليل على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، لأن الرسول هو الذي علم. فقال فيما صح في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. لذلك الصحابة لما بايعوا أبا بكر ورضوا بذلك قالوا: رضيه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ الصحابة وأهل البيت كلهم رضوا بذلك. فتكلم أبو بكر حمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، هذا من تواضعه، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع هؤلاء الأكابر من الصحابة وبايعوا أبا بكر، وهذا كان فيه خير عظيم عظيم عظيم للمسلمين، لأن المنافقين كانوا في فرح، المنافقون كانوا في سرور، والكفار المعلنون كذلك كانوا في سرور، وخيف على بعض الناس من أن يتركوا الدين،
فجمع الله الجميع من الصحابة على أبي بكر وانطفأت تلك الفتن بحمد الله تعالى. فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتولوا تجهيز الرسول عليه صلوات الله وسلامه، يعني يغسلونه وما يتبع ذلك. فلما أرادوا غسل رسول الله اختلفوا فيه، فقال بعضهم: والله ما ندري أن نجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا، أو نغسله وعليه ثيابه. فألقى الله تعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره نام. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله فغسلوه وعليه قميصه صلى الله عليه وسلم، قميص يعني الجلبي، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم. ومن الذي تولى غسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين ولوا غسل رسول الله، وهم بينما هم في الداخل يتولون غسل رسول الله ناداهم أحد الصحابة من أهل بدر من الصحابة من الأنصار، واسمه أوس ابن خولي، قال لعلي رضي الله عنه: أنشدك الله يا علي وحظنا من رسول الله. فقال علي له: ادخل. فدخل فجلس وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يلي شيئا من الغسل. فسيدنا علي رضي الله عنه أسند رسول الله إلى صدره، وكان العباس والفضل وقثم يقبلونه مع علي، وكان أسامة بن زيد وشكران هما اللذان يصبان الماء عليه وعلي يغسله، قد أسنده إلى صدره وعليه قميصه يدلكه به من ورائه لا يفضي بيده إلى رسول الله. وعلي يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت عليه صلوات الله وسلامه، وكفنوه في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ولما فرغوا من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الرسول في سريره في بيته، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، أين ندفنه؟ قال قائل: ندفنه في مسجده. قال قائل: بل ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. يعني الرسول والنبي يدفن حيث يموت، هكذا شأن جميع الأنبياء، في المكان الذي يموتون فيه يدفنون فيه. فرفع فراش رسول الله الذي توفي عليه فحفر له تحته، ووضع
الرسول على سريره على شفير القبر. قال علي رضي الله عنه: لقد سمعنا همهمة، لم نرى شخصا سمعنا هاتفا يقول: ادخلوا رحمكم الله فصلوا على نبيكم. فدخل الناس يصلون عليه أرسالا، فوجا بعد فوج، أفزازا من غير إمام، لا يؤمهم أحد. دخل الرجال حتى إذا فرغوا، دخل النساء حتى إذا فرغ النساء، دخل الصبيان. صلوا على سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه. ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط الليل، ليلة الأربعاء، دفن في اللحد، وبني عليه في لحده اللبن، ثم أهالوا عليه التراب، وجعل قبره عليه الصلاة والسلام مسطحا، ورش عليه الماء رشا. والذي تولى دفن النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، علي بن أبي طالب والعباس والفضل ابن العباس وقثم ابن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا لها من مصيبة، ما أصيب المسلمون بمثلها قط. أنس بن مالك يقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ولما دفن الرسول قالت السيدة فاطمة عليها السلام: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحافظ ابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال: لما رمس رسول الله دفن، جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبر رسول الله وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينيها وبكت.

0: تتألم، تتصدع من ألم مفارقة رسول الله، فكيف بقلوب المؤمنين؟ أليس الرسول عليه السلام كان يخطب على جذع نخل، ثم لما عمل له المنبر، فكان يوم الجمعة فصعد المنبر، وبينما هو يخطب بالناس سمع الناس الجذع يبكي ويحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول الله وضمه وقال: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه عليه صلوات الله وسلامه. فالإنسان منا لما يسمع مثل هذه الأمور عليه أن يتعظ، عليه أن يعتبر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. علينا أن نعتبر بأن نستعد لما بعد الموت بالعمل الصالح، وعلينا دائما أن نتذكر هذه المصيبة إن أصبنا يوما بمصائب. فالإنسان منا مهما أصيب بمصائب لن تكون مثل تلك التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تكون مثل المصيبة التي حلت بالمسلمين بسبب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال القائل: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها تحزن بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية سيدنا محمد. اللهم أكرمنا بزيارة سيدنا محمد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، صل وسلم وبارك وأنعم وأعظم على هذا النبي العظيم سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ونجنا في الآخرة بفضلك يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف 11. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة. بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
3: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح الأعمال، وارض عنا واغفر لنا وفرج كروبنا، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، وارزقنا حسن الختام يا أرحم الراحمين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصر أهلنا في غزة وفلسطين والسودان. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. توكلنا عليك يا الله، فوضنا أمورنا إليك يا الله، نسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك اللهم ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا الله يا عظيم يا كريم. اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من الذين يقتدون بنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اقتداء كاملا يا رب يا الله. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا يا مولانا، يا الله يا كريم يا عظيم يا حليم يا ذا الجلال والإكرام. من اتقى الله عز وجل والتزم الحلال وأدى الواجبات واجتنب المحرمات فهو فائز لا محالة، ولو أصابه ما أصابه من كروب الدنيا ومن البلاء، لأنه في كل الأحوال عمل بالعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فمهما تعب في هذه الدنيا ولو أمضى حياته في كرب ونكد، فإنه سينتقل بعد ذلك إلى نعيم عظيم في جنات النعيم عرضها السماوات والأرض. لذلك ينبغي على كل واحد منا أن يعرف قيمة الدنيا، وأن الدنيا هي إلى زوال وفناء، وأن من طلب النعيم المؤقت فهو خاسر، وأن من طلب النعيم الدائم فهو خاسر،

فائز. وعلى هذا كان أهل الصلاح والفلاح ما كانوا يطلبون الدنيا، وإنما كانوا يطلبون الآخرة، لأنهم على يقين وعلم بأن الآخرة خير وأبقى، فاتبعوا ما أوجب الله عليهم، عملوا بتقوى الله والتزام طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنهم عرفوا أن هذه الدنيا ليست هي بالدار التي يستقر فيها، فكيف نعمل لهذه الدنيا ونحن على يقين أننا سنفارق وأننا سنخرج منها؟ وعن قريب، لأنه يعني لو عاش الإنسان العمر الغالب، لو عاش كما يعيش يعني أغلب الناس اليوم، كم سيعيش وكم مضى من عمره وكم بقي؟ على فرض أنه سيعيش إلى مثلا إلى 70-80، أغلب الناس يموتون بين 60 و70، وهذه هي أعمار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا ننتظر بعد ذلك؟ ماذا سيكون؟ لو حصلنا ما حصلنا من نعيم الدنيا، ولو أخذنا ما أخذنا من زخارف هذه الدنيا، ولو كنا من أصحاب الأموال، ماذا سيكون بعد ذلك؟ هكذا ينبغي علينا أن نفكر، لأن الإنسان إذا علق قلبه في الدنيا، والله لو حصل الكثير منها سيبقى طالبا للأكثر ويريد أكثر مما بين يديه، أما لو كان طالبا للآخرة فسيرضى بالقليل وسيقنع بالقليل وسيكتفي بالقليل. فالأمر على حسب أنت كيف تنظر إلى الدنيا، كيف تعامل الدنيا. هل عملت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو أننا نظرنا إلى الدنيا بهذا المنظار لعرفنا قيمتها، ومن عرف قيمة الدنيا بالمقابل فإنه يعرف قيمة الآخرة، يعني أنه سيعمل للآخرة بدلا من أن يعمل للدنيا. فهذا الشيء الذي يتنافس فيه، عادة الناس بتتنافس على الدنيا، بتنافسوا على المال والدنيا والجاه والمنصب، فدع أهل الدنيا يتنافسون عليها واعمل لآخرتك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا ما ينبغي عليك، وهذا ما ينجيك، وهذا ما يجعلك من الفائزين. نحن عن قريب سوف نفارق، وعن قريب سوف نرحل. إذا كنا من طلاب الدنيا فماذا سيكون حالنا يوم القيامة، وما هي الأعمال التي نقدمها؟ هل هي أعمال قليلة؟ بالعادة اللي بيشتغل للدنيا وهم الدنيا وأغلب أوقاته مصروفة للدنيا لن يكون معه زاد كثير للآخرة، شو حيكون حاله في الآخرة؟ في أشياء ينبغي عليك أن تصلحها اليوم قبل غد، اليوم والآن. انظر في أعمالك، هل أنت مؤد لما أوجب الله؟ كل واحد فينا بيعرف حاله. ينبغي أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أنفسنا. هذه المحاسبة التي سبق وتكلمنا عنها، والتي ينبغي أن تكون في كل يوم، أن تحاسب نفسك في كل يوم، لأنك بالعادة تتذكر ما فعلت اليوم، تعرف ما فعلت اليوم من الصباح وحتى المساء، فتنظر في هذه الأعمال والأمور التي فعلتها، فإن وجدت عيبا نقصا معصية تبت إلى الله وأصلحت، ثم نمت
وقد تخلصت مما اقترفت من الذنوب. وفي كل يوم هكذا تكون على موعد مع محاسبة نفسك. ليه؟ لأنه هذا بيمنع عنك قسوة القلب، لأنه ما بتكون عم بتراكم الذنوب على قلبك، لأنه أول بأول عم تتخلص منها. كيف اللي أول بأول عم يتخلص من الدين اللي عليه؟ ما بتتراكم عليه الديون، أول بأول بيدفع، غير عن اللي ما بيسأل فتراكم عليه من هون وتراكم عليه من هون وتراكم عليه من هون، صار المجموع كبير فبطل يسد. في كل يوم اجعل لنفسك محاسبة، كل يوم قبل ما تنام حاسب نفسك، انظر فقط في هذه الأعمال التي عملتها اليوم، فإن وجدت معصية فتب إلى الله. فبتكون ما عم بتراكم على نفسك الذنوب، والمعاصي إلها تأثير على القلب، فبالتالي إذا تخلصت منها قلبك بيكون بيبقى إيه؟ بيبقى نظيف أكيد، مع العزم بالقلب أن لا تعود إلى الذنب الذي تبت منه اليوم، لأنه من شروط التوبة العزم بالقلب أن لا تعود إلى الذنب مرة أخرى. هذه الطريقة طريقة نافعة جدا، ترفع من شأن الإنسان وتمنع عن قلبه القسوة. جربوها وداوموا عليها ما حييتم. فاللي بده الدنيا بده يعرف كيف يمنع قلبه عن حب الدنيا ويعلق قلبه بحب الآخرة. اللي بيهمه كلام الناس بده يعود نفسه ألا يهتم بكلامهم. شو بيصير معه إذا عمل هيك؟ كل حياته بتختلف. في ناس عايشين همهم وشغلهم الشاغل الناس شو بدها تحكي، الناس شو بدها تشوفنا، الناس كيف بدها تنظر لإلي، فتراه يرهق نفسه ويتعب نفسه فقط لأجل تحسين صورته أمام الناس. والناس شو بدها تحكي؟ يعني في ناس بيعملوا أعراس مستعد يتداين ويظلوا 20 سنة بحياته وهو عم بسد بالدين وعايش عيشة صعبة جدا وفي كرب شديد لأجل سداد هذا الدين، فقط لأجل أن يعمل احتفالا لساعات قليلة، يعني حتى الناس تحكي بهذا الاحتفال بهذا العرس. ليه؟ ليش في ناس هيك عم بتفكر؟ أو بده يلبس مثلا أمر معين، لبسة معينة أو سيارة معينة فقط لأجل الناس، إنه هاي بتعطي برستيج، فبالتالي أنا بيهمني كيف الناس تنظر لإلي. هل أنت تريد من ذلك أن ترفع قدرك في أعين الناس بما تملك من مال ومسكن ومركب وملبس، أم بأخلاقك وعلمك؟ أنت بشو بدك تقيم نفسك؟ الناس رح تيجي حولك وتتقرب منك، لكن هذا الذي أردت، تقرب منك لأجل مالك، تقرب منك لأجل بيتك، لأجل كذا مما تملك من متاع هذه الحياة الدنيا، إيش اللي بدك إياه؟ طيب لو هؤلاء الأشخاص الذين ما أحبوك لأنه سيارتك مثلا ما كانت السيارة الفلانية، أنت ما بدك، طيب ليه ما بدك؟ اسأل نفسك. هذا اللي ما حيحبك إلا إذا شاف معك سيارة معينة أو لابس ساعة معينة، أنت بدك إياه في حياتك؟ يعني اللي نظرته وتقيمه للأشخاص بهذه الطريقة شو بدك فيه؟ إيش بدك فيه؟ إيش حيفيدك؟ إيش بدك بصحبته؟ فبالتالي بتكتشف إنه لا، أنا ما بدي هاي النوعية من الناس. طيب ليش فارقة عندك إنه شو سيارتك وشو بيتك وشو شو لابس؟ بالنهاية إحنا عادة نميل إلى الأشخاص الذين يحبوننا بصفاء ونقاء، ليس لأجل ما عندنا من أموال ومتاع.
تخيل أن الناس تقترب منك لتستفيد من علمك، هذا أمر يقصد. نعم، ما تخلي قيمتك بالأشياء اللي بتملكها من متاع الدنيا، اجعل هذه القيمة في علمك وتقواك وأخلاقك، رح تتغير نظرتك ورح يروح عنك التعب بطريقة تفكيرك. كيف أنت بتفكر؟ لأنه مش المال اللي بيرفع قيمة الإنسان، في ناس بتقول لك هيك، بس هاي ناس مش عارف الصح، ومش بالضرورة أنه إحنا نمشي وراء أي واحد بيحكي له كلمتين. فعمره ما كان مثلا الفقر يعيب الإنسان، لو كان في ناس بتعيب، بس هو هذا أمر لا يعاب. إذا أعابه إنسان هذا شأنه، هذا شأنه، وأنا ما بدي هاي الناس بحياتي، فبالتالي المعادلة هيك خالصة الأمور، أنت أصلا ما بدك إياه، فبالتالي لا تكترث لما سيقول. اليوم في بعض الناس همهم شغلهم الشاغل الناس شو بدها تحكي. مدام أنت مش غلطان لا تكترث لكلام الناس ولا تعمل لأجل الناس. شوفوا إخلاص النية قديش مهم. إذا أخلص الواحد منا النية لله في كل شيء فكان كل ما أراد أن يرضي الله سبحانه وتعالى، عندئذ لا يكترث لكلام الناس ونظرة الناس إليه، لأنه همه أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. وأنت على يقين، يعني يا من تتعب نفسك لأجل تحسين صورتك أمام الناس، أنت على يقين وأنت تعرف أن الناس حتى مع ذلك، مع تجميل صورتك أمام الناس، فإنك لن تسلم من كلامهم. بتشوفوا بالأعراس بيكون يعني عزمهم وقدرهم وعمل أشياء كثيرة جدا، ظل طول حياته يسد بالفاتورة، وبالأخير أول ما طلعوا من عنده طلعوا يحكوا عليه. طب يعني هذا وأكرمتهم، هذا وأكرمتهم، بيطلعوا بيحكوا عليك، إلا ما يطلعوا أشياء ينتقدوها. إذا عملت بقول لك أسرف كثيرا، وضع أشياء يعني كثيرة، إذا قللت قد يسمونك بخيل، إذا عملت هيك ما بتسلم، وإذا عملت هيك ما بتسلم، إذا الناس رح تحكي عليك بكل الأحوال، بس أنت فارقة عندك؟ لذلك ليش في شغلات الناس بتعملها وبتيجي على حالها فيها، بترهق أنفسها فيها؟ بقول لك عشان الناس. إذا المشكلة عندك، المشكلة عندك، بدك تصلح هذا الخلل الذي عندك بأن لا تكترث. أنت تعود حالك، كيف اللي بيعود حاله على يعني لا يعطي هذه النفس كل ما اشتهت؟ إذا أنا مثلا أي إشي بشتهي بأي وقت وبأي كمية بدي إياها من الطعام والشراب، بدي أعطي جسمي كل ما طلب، معناته الوضع حيكون خطير جدا، فأنا بمنع نفسي. ليه؟ لأنه هاي بتأثر وهاي بتعمل وهاي بتسوي وهاي بتنصح وهاي. عودت نفسي إلى أن اعتادت، إلى أن اعتادت، هاي الطريقة اللي بنشتغل فيها. طيب نفس الإشي، لو وجدت في نفسك أنك تميل إلى عمل الشيء الذي أو أن تعمل شيئا لأجل الناس، عود نفسك أن لا تكترث لكلام الناس ولا لردة فعل الناس، اعمل الإشي اللي بيكون صح. أهم إشي يكون المعيار عندك أنه هل هذا الأمر حلال لا يغضب الله أم لا؟ إذا كان حرام ما بتقرب عليه، وإذا كان حلال يا أهلا وسهلا. لأنه إحنا شايفين الناس اللي بتشتغل لأجل الناس مهمة مش سالمين، فأروح أنا أعمل زيه وأسير أكرس حياتي بس لأجل الناس شو بدها تحكي؟ تعرفوها قصة جحا هو وابنه. جحا طلع مع ابنه مشوار وركب على حمار،
وهم في الطريق ناس شافوهم، شو قالوا هالناس؟ قالوا يركبان على الحمار معا بدون رأفة بحال هذا الحمار المسكين، انه شو هالقسوة اللي عندهم، اثنين راكبين على حمار ما اقسى قلبهما. سمعهم جحا، فنزل عن الحمار وصار يتناوب هو وابنه، قال لك بلاش الناس هلا عم تحكي انه قلبي قاسي وعم نركب الثين على الحمار وعم بيكون في ضغط عليه. فركب جحا على الحمار وقال لابنه انزل، فصار ابنه هو اللي يقوده، يقود الحمار يعني، وجحا راكب عليه ومشيوا. مروا شافوهم ناس، فماذا قالوا؟ قالوا ليس في قلبي هذا الرجل رحمة، يركب هو على الحمار ويترك ولده يجر الحمار، إنه شو هالأب هذا؟ بالعادة الواحد بدلل أولاده، بيهتم بأولاده، بيريح ابنه هو بتعب، إنه شو قلب هالأب هذا؟ راكب هو وتارك ابنه يمشي. سمعهم قال خليني أنزل، نزل قال لابنه اركب انت، خلاص انا بمشي. ركب ابنه، الناس عشان كلام الناس، ابنه ركب وهو مشي. مروا شافوهم ناس، قالوا ما هذا الولد العاق، انظروا الى هذا الولد العاق، يركب هو ويترك اباه يسير على قدميه. ما خلصوا يعني، هم راكبين اثنين ما خلصوا، نزل ابنه ركبه ما خلص، ركبه ينزل ابنه ما خلص، العكس ما خلص. فشو قرروا؟ قال لك خلص، نزل هو وابنه، صاروا يمشوا مشي والحمار ماسكينه عم بيقودوه بيمشي. خلص بدناش اقول لك ولا واحد فينا يركب على الحمار، خلي الحمار لحاله واحنا بنمشي مشي، بس اسكتوا اتركونا بحالنا. تركوهم بحالهم؟ لا والله ما تركوهم، شافوهم الناس فقالوا يا لهما من أحمقين. إيه طب ليش هيك عم بيغلطوا فيهم؟ قال لك تاركين الحمار ومش راكبين عليه وعم بيمشوا هم. فقالوا يا لهما من أحمقين. فبتوصل هون للنتيجة، هاي مثال بيصير معانا إحنا بشكل يومي في تعاملنا مع الآخرين. ما رح ترضيهم، ما رح ترضيهم، ما رح ترضيهم. توصل ليقين وقناعة وجزم. إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. يعني لن تسلم من كلام الناس مهما فعلت، لن تسلم. فبالتالي نصيحة، إياك ثم إياك ثم إياك أن تمضي حياتك في طلب إرضاء الآخرين. يعني زي ما بقولوا، امشي على مبدأ اللي بيرضى بيرضى واللي بده يزعل وأنا مش غلطان. انتبهوا، مش معنى كلامي إنه أنا أأذي الآخرين وأجرح الآخرين وأقول لك ما هو أنا ما بتفرق عندي كلام الناس. لا لا لا لا لا لا، ليس هذا الذي أتكلم عنه أبدا أبدا، هذا موضوع آخر. بالعكس، أنا بخاف على مشاعر الناس وما بدي أذي الناس. أنا بقول إذا كنت مش غلطان ما تكترث لكلام الناس، لكن بهمني أنا طريقة تعاملي مع الناس وأدبي واحترامي وإني ما أجرح الآخرين. بالعكس، لا، هذا الإشي أكيد بهمنا جميعا، هذا من حسن التعامل مع الآخرين، كيف ما بده يهمني؟ فليس هذا الذي أتحدث عنه، وإنما أتحدث عن الأمور التي لم تخطئ أنت فيها، وأمور تتعلق بحياتك ما بتتعلق بالناس. الناس إلهم مني إني أعاملهم معاملة حسنة، أما أنا شو سيارتي مثلا ما بهمهم، بس في ناس تشتري سيارات لأجل عشان نظرة الناس، هذا هو اللي بيتعب، وهذا ما أتكلم عنه. اعمل اللي انت مدام صح اللي عم تعمله، ولا يفرق عندك شو نظرة الناس. بالعكس، بعض الأغنياء يظهرون أنهم فقراء لأجل أن يعرفوا
محبة الناس لهم. في أشخاص بيجي بيقول لك أنا ما قادر أميز مين اللي بيحبني لشخصي ومين اللي بيحبني لأجل مالي، فعايش في كرب لأجل هذا، هو مش عارف. أما اللي بيكون يعني وضعه على قده، الناس اللي حواليه وبتسأل عنه وبتهتم فيه، عارف إنه خلاص لا ينتظرون منفعة مادية، يعرفون حالي، فهؤلاء اقتربوا مني لمحبتهم لأجل أنهم يحبونني لشخصي. ففي بعض الأغنياء بيحاول يظهر بأنه فقير عشان يعرف مين الناس اللي بتحبه، لأنه ياما انصدم بحياته بأشخاص طلعوا ما بيحبوا، طلعوا بيحبوا إيه، طلعوا بيحبوا ماله. فبالتالي إياك أن تمضي حياتك في طلب رضا الآخرين، ولكن اعمل على طلب رضا الله سبحانه وتعالى. الناس بتحكي، الناس بتذم، الناس ما بتحسن الظن إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله. هاي طبيعة كثير من الناس. لذلك أنت بدك تصير زيهم، بقول لك إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. أنت بدك تكون زيهم، ولا بدك تعرف كيف تنتقي الناس اللي حواليك؟ لا، أن تكون على الأخلاق الحميدة ولا تكن على الأخلاق الذميمة. لكن بدك تعرف كيف تتعامل مع الناس، وكيف إنك تنزل الناس منازلهم، وبدك تعرف مين تختار حواليك. أنت بدك تنتقي أصدقائك انتقاء، وتعرف مين الناس اللي حواليك وتصفي وتغربل، لا أن تكون لئيما صاحب أخلاق سيئة. بيقول لك عشان نعيش، لأنه إن لم تكن ذئبا، لا بالعكس، كن على الأخلاق الحسنة وكن على التعامل الحسن. مثل الحية اللي إجا واحد يساعدها كادت أن تموت، فراحت شو؟ إجت تعضه، فراح يساعدها مرة ثانية، جاب خشبة أطول، فضحك عليه واحد قال له يعني غريب أمرك، حاولت تلدغك ومع هيك بدك تساعدها؟ بقول له هذا يعني طبعها حي، مع إيش بتوقع منها؟ إيش بتوقع منها؟ ما هي حي، متوقع من هذا الشيء. يعني عمرك شفت واحد راح يلحمس على راس حي بعدين عضته فراح استغرب؟ بقول لك شوف والله أنا بدي ألحمس على راسها، يا زلمة غريب أمرها، تروح تعضني؟ بتعضك لأنه حي يا حبيبي، بتعضك، بدك تلحمس على راسها. ابتسمت لها وسبلت لها بعيونك، حبيبي هذه حية حية حية حية، تذكر أنه طبعها هيك. فأنت بدك تتعامل مع الحية بناء على شو؟ على بدك تأخذ الحذر، لأنه حية. شو بدي أقول لك؟ يعني بصراحة أنا اللي مصدوم أنه الناس بتنصدم من هيك، فبدك تأخذ الحيطة والحذر لأنه حية ثعبان، نعم راح تلدغك، فخذ احتياطك. وهذا استغرب انه انت كيف عم بتساعد الحية اللي بدها تموت، كانت راح ساعدها، حاولت تلدغه ما قدر يساعدها، راح حاول مرة ثانية، قال له طيب حاولت تلدغك بدها تساعدها، كيف يعني بدك تساعدها مع انها حاولت ان تؤذيك؟ قال له هي عاملتني بطبعها وأنا أعاملها بطبعي. يعني بدك يعني أسير مثل الحية؟ مدام حاولت تقرصيني أو تلدغيني فأنا ما رح أساعدك، ولا بعملها بطبعي؟ هي طبعها هيك، هي خلقت هكذا. الأسد بده يفترس، الأسد بده يفترس. هلا في ناس بتروض، هذا مسألة ثانية، بس الأسد بطبيعته بده يفترس،
الضبع، النمر، الدب. أما أروح أنا أمشي من بيناتهم أقول الزلمة هجم علي والله ما عملت له إشي، كنت عم بحكي تليفون يعني ماشي، ما غلط معاه بإشي. إيه أنت بتحكي هذا الكلام لو كنت ماشي بطريق وبحالك وإجا واحد ضربك تقول ما عملت له إشي ليش يجي يضربني؟ بني آدم مثلك مثله يعني. أما تيجي تسقط نفس المعادلة على الأسد والنمر والضبع ما بتركب نفس المعادلة، لأنه أنت شو مشيك حتى لو ما أذيته، أنت شو مشيك حواليه. اللي بيعيش بين الهاي بده يتحمل، بده يتحمل لأنه من طبعه أن يفترس. فلا تنصدم ولا تتعجب، لا تنصدم ولا تتعجب. وإذا الناس في البشر مثلا في ناس عسل رائعين رائعين، وفي ناس سيئين جدا مكارين وخداعين وسيئين. طيب أنا شو بعمل؟ ببعد عن الناس السيئين وبصاحب الناس الكويسين المحترمين، خلصنا خلصنا. في ناس لا عنده معادلة أخرى، ألا وهي بشوف الجانب السيء والناس السيئة بقول لك إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، فأنا بدي أكون أزعر وبدي أعمل وبدي أسوي وإلا بروح بين الرجلين. فأنت بدك تغير طبعك من الرقي لأجل أن تماشي هؤلاء. لا أنت هون غلطان. أنا ما بسمح لواحد يدعس، يعني ما بسمح له يؤذيني مزبوط، لكن لا أغير طبعي فأترك الطيبة والأخلاق الحسنة بدي أصير أزعر. قال عشان لا ما بدي أصير أزعر، أنا بدي أكون محترم متخلق بالأخلاق التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه ما حتكون صح إذا هيك تفكيرك، وأكيد حتكون صح إذا فعلت ما أمرك به المولى سبحانه وتعالى، فإن الله أمرك بأن تكون على الأخلاق الحميدة وأن تتخلق بالخلق الحسن، وعلى هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وأهل الصلاح. وهون البطولة أصلا، إنك تكون أبضاي قد حالك اللي تضبط أعصابك حتى لو واحد استفزك تحافظ على أخلاقك الطيبة. في ناس أول ما يستفز بيحكي كلام وسخ وعاطل، يعني بيقلل من قيمة حاله، بيقول لك ما بقدر أمسك حالي أنا لساني هيك. لا، القوة إنه حتى عندما تستفز وتغضب تحافظ على أخلاقك الطيبة. تعويد ترى، والله تعويد. ما تقول لي ما بقدر، حكي فاضي هذا. كلنا منعصب يعني، بتصير معانا ونستفز بتصير معانا، بتكون ماشي بالسيارة هذا كسر عليك من هون وهذا فجأة ضرب بريك ما الشارع فاضي قدامه. تقريبا كل يوم أنا بشوف العجب، يعني بقعد أفكر عن الشخص اللي عم بيسوق هذا، بقول يعني ما بعرف كيف يعمل هيك بصراحة. أو بيمشي على الشمال بده يقزدر على أقل من مهله، افتح طريق ما بده يفتح طريق، ضوي له زمر له ما بده، وزعلان منك وبشبر لك وبدي أمشي أقزدر على أقل من مهلي جكرين. يعني في ناس جكرين بعرفش هذا كيف عايشين معه صراحة، ومش واحد واثنين وثلاث، في ناس والله عجيبين. يعني بقول شو بيحببهم بشمال بيحبوا يقزدروا عليه على أبطأ سرعة. طيب افتح طريق ما بده يفتح طريق، ما بده يا أخي، يا أخي بدهش يمرقك، ما بده يمرقك، والشارع لإله، الشارع بكل السيدات يعني، وبده يأخذ يكسر من أقصى الشمال لأقصى اليمين، بده غماز يا أخي، هو هيك بده، هو هيك مزاجه، ما بده يضرب غماز، وما بده ياك تعصب، وإذا زعلت بصير يشبر لك إنه شو خربان الدنيا يعني، ليش يعني ليش زعلان؟ بدك تمسك أعصابك. بهاي المواقف اللي بتصير معاي ومعاك ومعنا كلنا، هلا فيني أنا أقول مطولة معك، أصف السيارة أكسر عليه أنزل وطوشة، بدي أربي هذا بدي أربي هذاك وبدي أعمل هون مشكلة وهناك مشكلة وقضيها بالمغفر
وهذا ضربني وهذا رفع علي وهذا، وفيني شو أعمل؟ بختصر وبمشي، يعني ترفعا. مو إذا نزلت استفدت؟ لا. وإذا مشيت بقول كيف تقدر بنجلط أنا؟ لا ما بتنجلط. عود حالك مثل ما بتعود لسانك، هذا كسر عليك إذا بدك تسب أمه وأمه وأبوه وعيلته، شوف هالمعاصي اللي اكتسبتها اللي سجلت عليك لأنك ظلمت سبيت على أمه، يا ويلك. قذفت أمه، يا ويلك. بقول ما هو إيش بفقع؟ لا مش عذر. أو بتعمل، أنا هيك بسوي بصراحة، هذا كسر علي، بدل ما أسب له أمه بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بصيروا يضحكوا بعض الناس، أنا حقيقة بحكي لكم والله في ناس صارت تضحك، تضحك على إنه يعني لا حبيبي أنا إذا شو لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا بتطلع معي كلمات ثانية، أنا دمي حامي. بقول ترى وأنا كمان يعني ما تفكر، بس أنت بدك تربي نفسك، أنا معود حالي ما تطلع مني، حتى بينك وبين نفسك مش قدام الناس ما تحكي كلمات سوق يعني، هاي حتى بينك وبين حالك عود حالك على الألفاظ الحسنة. اللهم أصلحنا وارحمنا وطهر قلوبنا واجعلنا من أهل الأخلاق الحسنة. النهاية قبل ما ننهي، لا تكترث لكلام الناس ولا تعمل لأجل الناس، شوف كيف كل حياتك راح تختلف وتتغير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التويم FM سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
0: التويم FM سبونسر.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية، عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود، باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة، زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل من تعمم بالعمل.

المناسبة العزيزة على القلوب المرتبطة بكل خيوط الحنين إلى الماضي الجميل.

الهجرة نور النصر الرباني. أطلت علينا الهجرة النبوية الشريفة بظلالها الوافرة، وهي تتألق بتباشير الفجر وملامح الفرج، تنبعث من تاريخ يفيض بالعزة ويشمخ بالجلال. في كل خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم درس للأجيال ما زالت فصوله تقرأ. في إثره كان الطلب، وأمامه كان الرصد، ومعه صاحبه الذي كان مستعداً في أي لحظة لفدائه بنفسه.

كل مسافر بين مكة والمدينة بالسيارة أو الحافلة أو القطار تسرح عيناه في المدى كيف سافر المهاجران الصابران وقطعا كل هذه المسافة المحفوفة بالمخاطر، فخلف كل تلة قد يتربص المرصدون، ووراء كل خطوة قد يصل القفاؤون، وفي كل اتجاه وتحت أي ذريعة والقوافل على الطريق كثيرة، والتجار والبائعون والأعراب الرحل وأهل الخيام وعابر السبيل. والسؤال المطروح: من أنتم؟ ومن أين خرجتم؟ وماذا تقصدون؟

تكاد تكون الهجرة النبوية الشريفة أهم حدث بعد المولد النبوي الشريف، يهتم به المسلمون من قديم الزمان بالاحتفال والاحتفاء والشروحات والتأملات، وهي المناسبة العزيزة على القلوب المرتبطة بكل خيوط الحنين إلى الماضي الجميل.

لقد فتش القائد الأعظم عليه الصلاة والسلام عن حلول، فكانت محاولة استجلاب النصرة بالتحالف مع بني ثقيف في الطائف والهجرتان إلى الحبشة وبيعة العقبة في مكة مع الأوسيين والخزرجيين وإرسال الصحابي المعلم الداعي الفطن المحبوب مصعب بن عمير رضي الله عنه معهم. ثم أخيراً كانت الهجرة إلى يثرب التي سميت بعده المدينة المنورة.

الهجرة جاءت لتأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فعلت الهجرتان الحبشيتان فعلهما المطلوب، ورفعت معنويات المسلمين، وأعطت الدعوة الإسلامية زخما، وأربكت حساب جاهلي قريش، وألبت كثيرا من الناس عليهم لوما وتبكيتا. وكانت المدينة حلا مثاليا بعد أن صيرها الله أرضا خصبة لاستقبال صاحب الدعوة وأتباعه.

الهجرة عز وفوز لمن كان الله معه، وإن كان حينها من العدد في قلة والعدو في كثرة، فالله متوكل بنصره وإظهاره، فقد أيده الله بجنود رآها الراؤون، ومنها الشجرة والحمامتان والعنكبوت، وبجنود لم يرها أحد رأي العين بحسب الظاهر، الله أعلم بها، وهم الملائكة الذين كانوا الظهير والنصير.

الهجرة باب الانتصارات الإسلامية، بدر الكبرى، الخندق، فتح مكة، وعنوان كل مكرمة، وصفة الصحابة أهل مكة وقد مدحهم الله بها، وهم الذين خلفوا وراء ظهورهم بلدهم وأموالهم وارتحلوا في أرض الله الواسعة ليكونوا مع نبيهم في تأسيس متين لدولة الإسلام. أنشودة الإسلام الأولى، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أنشودة الإسلام الأولى هذه لفت الدنيا، دخلت القلوب، رددها الصغار، وتنافس المنشدون على أنغام ألحانها، وأطربت الوالهين، وقد شرف النبي عليه الصلاة والسلام البرايا كلها لا مجرد المدينة.

تأملوا في كل تفصيل في قصة الهجرة، علموها أولادكم، جددوا معاني الهجرة في شرايين الأمة وأعلنوها للملأ. لست مجرد ذكرى يا صاحب الهجرة، بل أنت متنفس الحياة.

لما هاجر المصطفى عليه الصلاة والسلام طابت به طيبة بعدما كانت ردية وأضاء كل ما كان منها أسود منذ دخلها، وسر السرور إلى القلوب بحلوله بها، وكانت من أوبأ الأراضي فزال عنها وباؤها ببركة هذا النبي العظيم الجاه، ودعا الله قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، واجعل مع البركة بركتين. وقال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.

لقد كانت الهجرة النبوية إيذاناً بأن صولة الباطل مهما عظمت وقوته مهما بلغت فمصيرها الزوال ونهايتها إلى الفشل والبوار، وإيذاناً بأن الحق لا بد له من يوم يحطم فيه الأغلال، تعلو فيه رايته وترتفع كلمته. لم تكن هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هرباً من المشركين، ولم تكن هجرته حباً في الشهرة والجاه والسلطان، ولم تكن هجرته التماساً للراحة والسكون، وإنما كانت تنفيذاً لأمر الله عز وجل. عندما وصل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى يثرب، خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، واستبشروا بقدومهما قدوم الأصحاب، وضرب هؤلاء مع إخوانهم المهاجرين أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والتحابب والتباذل في الله. ماذا جمعهم؟ جمعهم الإسلام، وحدتهم العقيدة، وألف الله بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم، إنه على كل شيء قدير.

وقد سعى المشركون بكل عزمهم وأموالهم أن يصدوا الناس عن دين الحق وأن يوقفوا مسيرة الإيمان والتوحيد، ولكن جهودهم ذهبت أدراج الرياح وانتصر الحق وارتفع نداء التكبير.

الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة أرست معالم عهدين، العهد المكي والعهد المدني. فأما العهد المكي فهو عهد تحمل فيه النبي الأعظم أعباء الدعوة إلى الله، صابراً محتسباً مجاهراً بالحق دون أن يؤذن له بقتال من عاداه وآذاه، ورفع سيف الاضطهاد والتنكيل بأصحابه المستضعفين المتشبثين بدينهم وإيمانهم. لقد صبر عليه الصلاة والسلام في سبيل الله. تعجب الكفار لهذا الصبر فقالوا لأبي طالب: يا أبا طالب، ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد جاها أعطيناه، فلن نمضي أمرا إلا بعد مشورته، وإن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك توجناه علينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه أجاب عمه بقوله: والله يا عم، لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وحمى الله تعالى حبيبه بأضعف البيوت وأوهن البيوت، بيت العنكبوت، فأرسل الله حمامة باضت على فم الغار، ونسج العنكبوت خيطه، والمؤمنون في المدينة المنورة ينتظرون حبا وشوقا وصول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، واستقبلوه ولسان حالهم يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وأما العهد المدني وهي الفترة التي بدأت بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فهو عهد تغيرت فيه الموازين، واشتد ساعد أهل الإيمان، فخاض المؤمنون وأبطال الإسلام الأشاوس وقائعة بكل صدق وإخلاص واندفاع، ومني فيها أعداء الحق بالهزائم المتتالية. لقد استطاع النبي عليه الصلاة والسلام بحكمته الواسعة وإرشاداته البليغة العظيمة أن يجمع الطاقات المستنيرة بنور الإيمان ويستعملها للخير ونشر المعرفة النقية والمبادئ السامية والمفاهيم الراقية. كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالتواد والتعاطف والتراحم، وأن يشد بعضهم أزر بعض، كما كان يأمرهم بالخلق الحسن ويحذرهم من الغلو الذي أهلك من كان قبلهم، وهو الذي قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. ما أحوجنا مستمعينا الكرام ونحن نقرأ قصة الهجرة النبوية الشريفة أن نفهم دلالاتها وعبرها، أن نأخذ منها ما ينير سبيلنا ويغذي أجيالنا المتعطشة للمعرفة والثقافة الصافية. فالمنهج الذي جمع الرسول الكريم وصاحبه الصديق كان معرفة الحق وسلوك طريقه، فأصبح غار ثور مدرسة تعلم الصبر وترشد إلى السعادة بدواء لا تحزن، وتنبئ عن عز الدنيا ورفعة الدين بعقيدة إن الله معنا، أي هو حافظنا وهو ناصرنا وعليه التكلان. هجرتك يا رسول الله درس يسطره التاريخ شمسا منيرة ترشد وتهدي، وعبرا وحكما تدل وتسدد. هجرة بأمر الله لنشر الخير الذي أعطاه الله، فسرت في ركب العزيمة وحملت لواء الدين
وتآخى الناس تحت راية الحب في الله مهاجرين وأنصارا، ولم تفرقهم الدنيا بل جمعتهم الآخرة. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، مكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول 13 من بعثته عليه السلام، وذلك في يوم الاثنين. هذه من دروس وعبر الهجرة المباركة. اللهم أعد علينا هذه الذكرى بالأمن والأمان يا رب العالمين.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
1: Telah menjadi kebiasaan para ulama mutaakhirin dalam karangan-karangan mereka tentang akidah

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy teramah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المصطفى الماحي المظلل بالغمام سيدنا محمد طه الأمين، وعلى صحابته الشم الكرام الهداة المهتدين ومن تبعهم وسار على دربهم إلى يوم الدين.